0: المحبة والسلام. هذه إذاعة المقنع ومنها نفتتح أرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد العاشر من شهر ربيع أول لسنة 1448 هجرية الموافق للثالث والعشرين من أغسطس لسنة 2026 ميلاد. البداية دائما بخير الكلام ومنتجع الوجدان من كتاب رب العالمين، حيث نصت للمقرأ الشيخ سعد الغامدي وما سيتيسر له من سورة النجم.
1: بسم الله الرحمن

الكرام عبر أثير إذاعة المقلة صوت حضرموت في مستهل افتتاح رسالنا الإذاعي ليومنا الأحد العاشر من ربيع الأول لسنة 1448 هجرية الموافق 23 من أغسطس من عام 2026. مستمعين يتم لي أن أستعرض وإياكم أوائل فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان مواقف عظيمة من حياة الصحابة في 7:30 صباحا وفيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة 8 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. يستمر معكم هذا البرنامج ساعة أثيرية حتى الساعة 9. في ذلك الموعد نوفيكم بنشرة الأخبار الصباحية. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 9:30 يأتيكم برنامج أنا أستطيع. في تمام 10 صباحا نكون مع البرنامج المباشر شكاوى عن الهوى. في 11 ظهرا نوفيكم بعرض الأنباء ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:15 تستمعون إلى الحلقة 6 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. بعد ذلك نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان عند 11:48 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في 12 نكون مع إعادة لبرنامج بريد المستمعين. في 12:30 تستمعون إلى برنامج الحويف. عند 1 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار ثم نكون بعد ذلك مع طائفة الإعلانات. بعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات. في 11:15 تستمعون إلى برنامج تنفس. أما في 11:45 تستمعون إلى حلقة من البرنامج الشعبي كلمتين. في تمام الساعة 2 نوفيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 12:25 تستمعون إلى برنامج المجلة الرياضية. في 12:57 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة العصر. في 13:15 تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج بيت وخبر. في 13:30 إعادة للمسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 14 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى عن الهوى. في 15 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. أما في 35 تستمعون إلى برنامج الأمن والحياة. بعدها نكون مع مكلم سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 16:03 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب من رحاب جامع عمر بمدينة المقلة. في 16:10 مساء تستمعون إلى حلقة من برنامج مسامع ثقافية. في 16:50 موافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقري الشيخ صلاح يوسف وما سيتيسر له من سورة الأنعام. وعند 19:00 نختتم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعين الأفاضل كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقدم

0: نجدد تحية وترحاب بكم مستمعي الكرام، وطاب صباحكم بكل خير. 7:15 صباحا في استديو إذاعة المكلا، نستمع إياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان مواقف عظيمة من حياة الصحابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العلي الكبير، القوي القدير، اللطيف الخبير، الذي منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالخلق والتدبير، الذي ليس له شبيه ولا نظير، ولا شريك ولا وزير، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا هو محمد عبده ورسوله، ونبيه وصفيه وخليله، نور القلوب وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خير المرسلين وأرحمهم وأفضل الأنبياء وأعظمهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمته يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية الكريمة التي تدعو المسلمين باستجابة دعوة الحق التي لا حياة ولا نجاة ولا عزة ولا كرامة إلا بها، دعوة الله الحق ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في حياته تعرض له دعوات لكي يستجيب لها، فهناك دعوة الباطل وهي دعوة الشيطان، وهي دعوة الكفر، وهي دعوة الفجور، وهي دعوة الفساد، وهناك دعوة الحق وهي دعوة الصدق، وهي دعوة الأمانة، وهي دعوة الأخلاق الفاضلة. وأنت أيها الإنسان مخير بين هذه الدعوات، مخير بين أن تلبي دعوة الحق فتسعد بها كما سعد بها من كان قبلنا، استجابوا لدعوة الله تعالى واستجابوا لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا حكاما للعالم وكانوا محط أنظار أهل المشرق والمغرب. وكان الواحد منهم أمة في قومه، من أثر عظمة النور المنبعث من الحق جل جلاله الذي يؤيد به عباده، فيصبحون نوابا عن الله تعالى في تبليغ الرسالة الخالدة، ويتفاجأ بهم عدوهم، بل ويمتلئ قلبه رهبة وخوفا من قوة ما يدعون إليه، وهو أن يكون الإنسان متصلا بربه اتصالا تظهر آثاره في حياته، وأن يرجع الناس إلى الاهتمام بما خلقوا من أجله، وهي عبادة الله، وهو بمعنى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليعرفون. فمقصود العبادة أن توصلك إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهكذا كانوا وهكذا يعلموننا دائما طول الأعمار والأزمنة، فكيف نالوا العزة والرفعة والكرامة في العالم؟ وكان جواب أحدهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أي بتعاليمه والتمسك بما جاء فيه من شرائع وأحكام وأخلاق وفضائل، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العبارة قالها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالها وهو في موقف من أعظم المواقف، قالها عند فتح بيت المقدس واستلام مفاتيح البيت، وذلك لما ألح عليه القادة بأن يلبس ثوبا يليق بمقام الحاكم والفاتح لبيت المقدس. فلما لبسه أراد سيدنا عمر أن يظهر في هذه اللحظة روح الرسالة وعمق الفكر في النعمة، وكيف يكون شكرها تعليما لمن حوله من الجنود والقادة، ودرسا لمن بعده من الشعوب والأمم. وقد كان راكبا في جواد نزل عنه مسرعا وهو يقول: أقيلوا عثرتي أقال الله عثرتكم يوم القيامة، فقد كان أميركم أن يهلك، فقد كاد أميركم أن يهلك بما دخل قلبي من العجب والكبر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رحمك الله يا أمير المؤمنين ورضي الله عنك وحاشاك الله أن يكون في قلبك شيء من هذه الأمراض. يا من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني. وإن الله تعالى باه بالناس عشية عرفة عامة، وباه بعمر خاصة، وإنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. قالوا: يا نبي الله، كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: عمر سراج أهل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم. وإتماما لهذا، وبعد أن أبدل أمير المؤمنين ثوبه الجديد بثوبه المرقع ب14 رقعة، دخل بيت المقدس على هيئة المتواضع، قال البطرق وهو عمدة دين النصرانية وصاحب شريعتها في بيت المقدس، قال لأبي عبيدة بن الجراح قبل أن يقدم سيدنا عمر إلى بيت المقدس، قال: إننا نجد في كتابنا وما قرأناه في علمنا أنه يفتح هذه البلدة صاحب محمد بن عبد الله، اسمه عمر، يعرف بالفاروق، وهو رجل شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمع أبو عبيدة ذلك تبسم ضاحكا وقال: فتحنا البلد ورب الكعبة، وفتحت لنا البلاد ورب الكعبة. ثم أقبل عليه وقال له: إذا رأيت الرجل تعرفه؟ قال: نعم، وكيف لا أعرفه، وصفته عندي وعدد سنينه وأيامه. قال أبو عبيدة: وهو والله خليفتنا وصاحب نبينا. فلما قرب أمير المؤمنين عمر من سور بيت المقدس ولبس معه وليس معه غير أبي عبيدة، نظر إليه البطرق فعرفه وقال لأهل بيت المقدس: أعقدوا معه الأمان والزمه، هذا والله صاحب محمد ابن عبد الله. هكذا عاشوا الصحابة أصحاب الرسالة، وهكذا نشروا الشريعة في البلدان بإقامة الشريعة في أنفسهم أولا، فظهرت في بيوتهم وفي مناطقهم وحاراتهم، ووصلت آثارها إلى من حولهم من الكفار، فتأثروا بما بها ودخلوا في دين الله تعالى، واختاروا دعوة الحق المبين، وأظهر الله العزة والكرامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهم في سجون أهل الشرك. فهذا خبيب ابن عدي صاحب صحابي جليل، أسر في معركة مع الكفار وسجنوه في بيت أحدهم، وهو في الأسر أراد الله أن يظهر لأهل الكفر أن الذين اختاروا دعوة الحق هم أهل العزة والتأييد. فكانوا أهل هذا البيت الذي فيه خبيب كلما جاءوا إليه بالطعام وجدوا عنده طعاما ليس من طعام مكة ولا من طعام العرب، بل ليس من طعام الأرض، وعنده عنقودا من عنب، العنب الواحدة كالرمانة. فسألوه: من أين ذاك ومن أين لك هذا يا خبيب؟ قال خبيب بلسان شاكر وقلب ذاكر وجسم صابر، قال لهم: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه العزة والكرامة، وأن يظهرنا في هذه الأرض، وأن يظهرنا في الأمة مظهر من أحبهم ومن أكرمهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأخبار ليومنا الأحد. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. الخنبشي يهنئ الطفل والسالمين بن مخاشن بتتويجه بطلا لبطولة كين كين للرياضيات في جمهورية مصر العربية. وزير النقل يضع حجر الأساس لمشروعي مبنى هيئة الطيران المدني والإرصاد ومعهد الطيران المدني والإرصاد بعدن. وكيل حضرموت لشؤون الطاقة يبحث مع إدارة شركة النفط بالوادي سبل تطوير الأداء. اللجنة الاستشارية بحضرموت تبحث في سيئون تلوث عدد من القطاعات الزراعية والبيئية وجهود مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة والدفاع المدني. المدير العام لمديرية المكلا يتفقد سير العمل في مشروع ترميم قصر السلطان القيطي بدعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بحضرموت. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: ينطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه ينطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بربوع.

الشكر لله سبحانه وتعالى بالقلب خضوعا واستكانا، ويكون الشكر لله سبحانه وتعالى باللسان ثناء واعترافا، ويكون الشكر

0: الرب مقنعا يؤتي ثمارا.
1: فأنت عظيم إليه المآب.
0: اسمعي عزة، عندما يكون الرب مقنعا يؤتي ثماره المقصودة. فقد التقى اثنان من الفلاسفة عند مدخل ممر ضيق لا يسمح إلا بمرور شخص واحد، فقال أحدهما وهو مغرور بعض الشيء للآخر: تنحى فلم أتعود أن أتنحى للسفهاء.

يعد القرع العسلي أو ما نطلق عليه نحن الدب الصفراء سرا للصحة والرشاقة بفضل سعراته الحرارية القليلة وبفضل احتوائه على المعادن والفيتامينات. وتفيد المعلومات الغذائية أن القرع العسلي يحتوي على الكثير من الماء وهو غني أيضا بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع طويلا وتحدي نوبات الجوع، فضلا عن انخفاض مستوى ومحتوى الدهون والسكريات مما يساعد على انقاص الوزن. ومن ناحية أخرى يساعد القرع العسلي أيها المستمعون الأكارم بل ويعد كنزا بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية المناعة، حيث يزخر بفيتامين سي والبيتا كاروتين والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كل ذلك

تسعدنا وفي أحيان أخرى تشقينا. الأهم في الأمر هو كيف نتعامل مع كل تلك المواقف الناتجة عن تلك

صوت السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بربوع.

0: صباح الخير يا حضرموت، معكم في فقرات مختلفة الآن مع مثل الشعب الحضرمي الذي يقول اليوم يا الله،
1: والمثل كل مفردات الحضرمية صافية
0: ما فيش
1: لا يقول قل الطرب يلحق بضارب الرأس،
0: قل الطرب يلحق بضارب الرأس، قل الطرب أو قل الطربة،
1: نعم
0: أي عدم الرغبة يلحق أي يصيب الصداع.
1: ويضرب هذا المثل لمن يكثر أو يجامل في عمل أو ترك شيء على حساب صحته.
0: نعم بعضهم هكذا يعني المجاملات دائما ولو حتى على حساب صحته على حساب أهله على حساب أي شيء يعز عليه.
1: بالفعل.
0: فيجامل وهكذا بعد.
1: يضغط عليه من فوق ضغط مش حلو بالنسبة له.
0: أكيد يعني. هو. الضغط بعض الضغط يكون يعني أشياء غير حميدة تأتي.
1: نعم والمثل في كلمة لفتت نظري محمد هي المرض الصداع. طبعاً الصداع نحن نقول له الضارب. وفي أمراض كثيرة هي أخذت أسماء حضرمية مثل الباقرنقاح يعني هو مرض التهاب الغدة النكفية يسمى باقرنقاح حضرمي يعني أخذت هوية الحضرمية. كذلك في مرض ثاني اسمه الوعوية وهو نوع من أنواع الحميات. فهنا الضارب اللي هو الصداع يعني الحضارة يسمون الصداع
0: ضارب
1: يعني بالرأس ضارب.
0: نعم
1: نعم
0: وإن شاء الله يبعد عنا الضارب
1: إن شاء الله يا رب. وإذا تكون عندنا طربة ولا تكون دليلة
0: صحيح ولا نجامل على حساب صحة
1: بالضبط ما نضغط على أنفسنا لإرضاء الآخرين وإرضاء الناس غاية لا تدرك.
0: نعم وقل الطرب
1: يلحق بضارب الرأس.

0: صباح الخير يا حضرموت، ونذهب الآن بكم مستمعينا الكرام إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية. هناك ينتظرنا الراصد الجوي الزميل صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشرة الجوية، وإن كان هناك ثمة تحذيرات أو تنبيهات. أسعد الله صباحك صلاح.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: اليوم أول أيام نجم بعرق.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا. نعم،
0: في مادة النشرة الجوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والسادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلمة مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية للبلاد رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة، تكون صحوة إلى غائم جزئيا، احتمال طول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية للبلاد، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من الساحل الجنوبي، كما تكون الأجواء المتوقعة على المرتفعات الجبلية غائمة جزئيا معتدلة الحرارة. أثناء النهار احتمال طول أمطار رعدية بعضها غزيرة مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية للبلاد، وتمتد لتشمل أجزاء من محافظات نحج. الأجواء جافة وصحوة إلى غائمة جزئيا بوجه عام على صحاري البلاد، وتكون حارة إلى شديدة الحرارة أثناء النهار تعتدل ليلا وفي الصباح الباكر. احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من محافظة البلاد الشرقية في المعرى وحضرموت وشبوة، تمتد لتشمل مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى ناشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. حالة البحر يكون بإذن الله تعالى معتدل الموج إلى متر على سواحل المعرة وحضرموت، كما يكون خفيف إلى معتدل على أبين وعدن وباب المندب، وخفيف الموج على باب المندب، نعم، ويكون خفيف الموج على شبوة وأبين وعدن، وكذا يكون مضطرب الموج على أرخبيل سقطرة. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية لعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية، مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة عالية. المواطنين في المناطق المتوقعة طول الأمطار عليها تجنب مجاري السيول والوديان وعدم الوقوف فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، واحتمال العاصفة الرعدية والحذر من الرياح الشديدة الهابطة. مرتدي البحر الوسطي الذي نورد من التسفق في الساحل الشرقي والجنوبي وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرة وبحر العرب من اضطراب البحرية وارتفاع الموج وشدة الرياح. درجة الحرارة العظمى والصغرى في عدن 37 في المكلا 33 27، في الحديدة 37 30، في سقطرة 43 27، في الغيضة 29 25، والمرتفعات الجبلية صنعاء 32 16 وتحت 33 20، الضالع 33 20، إب 27 15، المناطق الصحراوية في سنين 24 مغرب 41 28 وعتق 37 26. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بالمدينة المكلا.
0: شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.

0: صباح الخير يا حضرة مود مستمعينا الأعزاء. الآن مع جولة في الصحافة المحلية، حيث صدرت في العاصمة المؤقتة عدن هذا الصباح صحيفة 14 من أكتوبر اليومية، وطلعت من الصحيفة بعدد من العناوين البارزة على مختلف صفحاتها. نبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين:
1: القوات البحرية تتعامل مع لغم حوثي في باب المندب وتدمر زورقا مفخخة.
0: رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيسي زامبيا والمجر بالعيد الوطني لبلديهما.
1: الصباح يثمن عاليا اهتمام القيادة اليمنية والسعودية برعايته والاطمئنان على صحته.
0: في حوار أجرته مع صحيفة عقاب السعودية دكتور عبدالله العليمي: أولوياتنا حشد الإمكانيات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسة الدولة.
1: رئيس الوزراء يدشن في عدن إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية بعد أكثر من 11 عاما على توقفها.
0: وضع حجر الأساس لمشروعي هيئة الطيران ومعهد الطيران المدني والأصاد بعدن وزير النقل تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري لمواجهة التهديدات التي تشهدها المنطقة.
1: الناطق الرسمي للقوات المسلحة 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت فيها مصادر التهديدات الحوثية.
0: وفي الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر صار هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة التقارير: ناقش تأهيل مشفى ابن سينا والارتقاء بخدمات مشفى المكلا، الخنبشي يشهد حفل تخريج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب.
1: البركاني يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.
0: وزيرة الخارجية تبحث مع نظيريها الجيبوتي والموريتاني التعاون في حفظ أمن البحر الأحمر.
1: العمليات المشتركة لشركة الغاز تستعرض خططها التشغيلية وتؤكد استمرار التموين.
0: وفي الصفحة الثالثة وهي صفحة شؤون محلية: برعاية رئيس الوزراء المحافظ الرباش يدشن مشروع مدينة الأحلام في أبين.
1: محافظ شبوي يوجه بتسريع إجراءات تنفيذ مشاريع الطرق ويؤكد أهمية التكامل مع القطاع الخاص.
0: محافظ تعز يدشن أعمال الملتقى العلمي الجراحي الأول بالمحافظة.
1: محافظ سقطرى يناقش وضع المياه واحتياجات فرع المؤسسة المحلية بقلنسية.
0: محافظ الحديدة يتفقد سير العمل بفرع مصلحة الهجرة والجوازات.
1: لحين استكمال تراخيصها الرسمية، وزارة التربية والتعليم تنوه إلى وقف التسجيل بالمدارس اليمنية في مصر.
0: وزارة الصناعة والتجارة توجه بالإفراج عن السكر البرازيلي ماركة يوبي بعد ثبوت مطابقة المواصفات. ونقرأ في الصفحة السابعة هذه العناوين: طوفان نوح في جنوب اليمن فرضية بحثية تثير الجدل في مساحة عدن الثقافية.
1: هل رست سفينة نوح بين حضرموت وشبوة؟
0: قراءة جديدة لتاريخ الطوفان في جنوب الجزيرة.
1: تفاصيل الفرضية المثيرة للباحث عارف التوي.
0: وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر نقرأ هذه العناوين: من عدن يبدأ التوافق، ومن التوافق يصنع مستقبلا يليق بأبنائها.
1: فريق الحوار والتواصل بمشروع عدن الوطني يقر الوثيقة التأسيسية ويعتمد إطلاق 6 فرق عمل تنفيذية.
0: الجريدة الرسمية ذاكرة وبوصلة الدولة القانونية لمحمد حمود الشدادي.
1: وكتبت عز فريد صبحي: حين غطى البلاستيك وجه الجمال.
0: كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: صباح الخير يا حضرموت وإلى والي حضرموت الذي تنفذ فيه الرابطة الحضرمية بسكري هذه الأيام بمديريات الوادي والصحراء المخيمات الطبية المجانية لرعاية مرضى السكري وضغط الدم. وبعد نجاح المخيم في مشفى سيئون العام، هذه الرابطة قد تدشن مخيم مجاني في مشفى شبام العام.
1: المخيم يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمرضى في إطار تعزيز الرعاية الصحية والتخفيف من معاناة المرضى في ظل الظروف الراهنة. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون واكب هذه المخيمات ومعه التفاصيل. صباح الخير زميلي صالح.
2: النور والسرور أستاذ محمد، وحييك وحيي زميلي العزيزة، حيي كل المرابطين في هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت من إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا. كما تحدث أستاذ محمد بأن هذا المخيم جاء من أجل المواطن بدرجة أساسية، حيث تم تنفيذ المخيم الطبي لمرضى السكري في مديريتي سيئون وشبام، وهناك طاقم من الأطباء الاستشاريين في هذا المجال، العديد من الأطباء منهم الدكتور العزيز الغالي الدكتور هاني بركوت، وكذلك أيضا الدكتور حسن دودة، وكذلك عدد من الاستشاريين الذين يتشار إليهم بالبنان. مستشفى سيئون العامة وهيئة مستشفى سيئون احتضنت احد المخيمات في تفاعل كبير من المرضى الذين توافدوا الى هذا المخيم من النساء والرجال الذين تلقوا الاستشارات الطبية، وكذلك ايضا اخذ الادوية المجانية عبر الشركات التي كانت تدعم هذه المخيمات الطبية المجانية. وأيضا بالأمس القريب في مديرية شبام اختتم هذا المخيم بنفس الطاقم الذي بذل جهود جبارة في العديد من الجوانب الصحية المتعلقة بمرضى السكري الذين يبذلون جهود من أجل هؤلاء المرضى في مختلف مديريات وادي حضرموت. طبعا رابطة السكري هي الأساس في إقامة هذه الفعاليات التمريضية المجانية. هناك استشارات، هناك أدوية، هناك أيضا متابعة للعديد من الحالات الخاصة بمرضى السكري وكافة الأمراض المزمنة. لا أطيل الأستاذ محمد، أترك حديث للدكتور العزيز الدكتور هاني باركوت رئيس رابطة السكر في محافظة حضرموت، الذي تحدث حول العديد من الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه المخيمات الطبية المجانية في مديريتي سيئون وشبام. وطبعا النزولات الميدانية تتكرر من قبل رابطة السكري في محافظة حضرموت ساحلا وواديا. فبدأ الدكتور العزيز هاني يقول للبرنامج:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن اليوم ننفذ حملة معا للوقاية من مضاعفات السكري. هذه الحملة التي ننفذها بحمد الله في هيئة مستشفى سيئون في مديريات الوادي والصحراء، ونسعد نحن دائما بتواجدنا هنا في الوادي بين أخواننا وأحبائنا ودعما لمرضى السكري في كل أنحاء محافظة حضرموت. طبعا هذه الحملة تأتي برعاية كريمة من السلطة المحلية وبإشراف مكتب وزارة الصحة والسكان وبتنفيذ هيئة مستشفى سيئون، ونحن طبعا الرابطة الحضرمية السكري بفريقنا الطبي المتخصص نتواجد دائما وأبدا إن شاء الله. طبعا هذه الحملة ستقدم فيها التوعية والاستشارات الطبية وأيضا الكشف الطبي عن المضاعفات ومحاولة الوقاية من المضاعفات. لا ننسى أيضا تقديم تقديم تحاليل طبية مجانية للمرضى، وأيضا أن لا ننسى الدعم الدوائي اللي يمثل ركيزة أساسية في متابعة في علاج مرضى السكري المقدم بدعم من مصنعي مصنع رفا لفارما ومصنع ماف فارما للصناعات الدوائية حضرموت، وأيضا تحاليل مقدمة من بايولاب. الحمد لله طبعا الفعالية ما شاء الله لها زخم قوي في هيئة مستشفى سيون، وإن شاء الله بإذن الله غدا سنكون في مستشفى شبام العام، حيث نقدم نفس الخدمات إن شاء الله وأكثر بإذن الله للمرضى في الوادي. طبعا شارك في هذه الحملة طبعا نخبة من الاختصاصيين والأطباء، رأسهم طبعا دكتور سالم بن بازهير وأن الدكتور هاني دكتورة فايزة وأيضا دكتور حسن دويدة والدكتور حبيب، وإن شاء الله نستطيع أن نقدم شيء ولو بسيط للمرضى. ونشكر طبعا دعم السلطة المحلية والهيئة والشركات الدوائية الدائمة، ولا ننسى أن نشكركم في عبر برنامج صباح الخير يا حضرموت عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلة صوت حضرموت على الأثير اللي دائما تكون معانا ومتواجدة دائما، وإن شاء الله نستمر ويكون هدفنا في الرابطة لنعمل اليوم من أجل غدا أفضل بإذن الله تعالى. الدكتور هاني مبارك عوض مباركوت استشاري الأمراض الباطنة والسكري والتغذية العلاجية رئيس الرابطة الحضرمية للسكري.
4: سلامات يا حبايب.

0: الكرام، وما زلنا نتجول في حضرموت، ونذهب الآن بكم إلى مديرية القطن. لقد وهناك اطلع المدير العام لمديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف النقيب في اليومين الماضيين على سير العمل بمشفى القطن العام ومستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.
1: وخلال الزيارة تفقد المدير العام عددا من الأقسام، ومن بينها قسم الأطفال والخدج ومستوى الخدمات المقدمة
0: المرضى والمراجعين.
1: وخلال الزيارة تفقد المدير العام عددا من الأقسام، ومن بينها قسم الأطفال والخدج ومستوى الخدمات المقدمة لهم والتحضيرات الجارية لافتتاح غرفة العناية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة. الزميل خالد بالحاج مراسلنا في القطن والمزيد من التفاصيل. صباح الخير زميلي خالد.
2: صباح وكافي
1: السمعين إذا عدم كل الحديث. نعم، تطلعنا عن هذه الزيارة للمدير العام بمشفى القطن العام.
2: نعم، هي الزيارة كانت زيارة تفضلية للإطلاع على أكماش الأفتاء على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها هذا الصرح الطبي ومنتشرة العام لأغوث كي يقدم خدمات طبية. كان نشهد حاجة للعناية، كان زيارة المدير العام لها وقع خاص السبب بمدير المستشفى دكتور سعيد البوري، طلع منا على مستوى خدمات العموم والاحتياجات التي بحاجة إليها هذه المستشفى في كونها مستشفى عام. من هذه خلال الزيارة اطلع المدير العام أيضا على قسم الأطفال ودكتور الأطفال القدس، وطلع على من سير العمل في ترتيبات التحضيرات الجارية في تشغيل قسم الحضانة الذي هو بات يعاني كثيرا من مواطنيها المديرية، بحيث الأطفال الخدج يذهبوا إلى مدينة مستشفى سيرون قد يذهبون صعوبة أحيانا حتى في الأسرة، لكن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية ورغبة نوعية إذا ما تم افتتاح هذا القسم اسمه الأطفال الخدج. أيضا في بلدنا بعض تيار كهربائي، هناك مشروع حي ومشروع منظومة الطاقة الشمسية، وهو مشروع مهم جدا للمستشفى خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. وأيضا في ظل وجود المنتجات الكهربائية، ولكن في ظل ارتفاع سعر المحروقات وبعض الانعدام، لذلك هذه خطوة إيجابية كانت مفهومة من المستشفى المدير العام، وكان الزيارة لها وقع خاص. الدكتور سعيد البوري مدير المستشفى العام أعرب عن سعادته و هذه الزيارة، وتحدث إلينا عن أهمية هذه الزيارة وتلك المشاريع الحقيقية إلى البرنامج قائل:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة سعدنا بزيارة الأستاذ عبد اللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن للاطلاع عن كثب عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين بالمستشفى. كذلك تم الاطلاع على بعض المشاريع الجاري تنفيذها بالمستشفى، ومنها على سبيل المثال مشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية لقسم الطوارئ التوليدية بالمستشفى القطن العام بتمويل من منظمة ميد جلوبال وتنفيذ لايف بريث. هذا المشروع ربما يسهم في حل جزئي للانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي وضمان استمرار الخدمة. كذلك تم الاطلاع على التجهيزات الأخيرة لافتتاح وحدة حديثي الولادة والإنعاش، والمتوقع إن شاء الله افتتاحها خلال الأيام القادمة. كذلك نوقشت عدد من المواضيع الخاصة بالمستشفى، ومنها المشاريع المتعثرة بالمستشفى، منها مشروع سفلتة ساحات المستشفى، تشجير ساحات المستشفى، تشطيب بعض المباني. أخيرا أكرر شكري لأستاذنا عبد اللطيف النقيب مدير المديرية، كذلك الشكر موصول لكل الداعمين لهذا المرفق الحيوي لاستمرار الخدمة والارتقاء بهذا الصرح الطبي. هذا وشكرا.

0: مستمعينا الاعزاء والرياضه حضور في صباحاتنا الحضرميه. نذهب الان الى الاعلامي الرياضي الزميل احمد سالم القثمي. وماذا لديك؟ صباح الخير زميلي احمد.
1: صباح النور.
0: نعم، ماذا لديك من حصيله اخبار الرياضه؟
1: صباح الخير لجميع مستمعي اذاعه المكلا، وصباح الخير يا حضرموت في كل ربوع محافظتنا الجميله. بدايه فضله الرياضه لهذا اليوم الاحد ستكون بالشان المحلي وبالتحديد من الجولة 12 من الدوري العام لأندية الدرجة الأولى، والتي حصل فيها ما لم يتوقع للأندية الحضرمية التي خسرت جميعها في هذه الجولة، وبداية كانت بالمتصدر نادي شعب حضرموت الذي ثبت في أرض متذيل الترتيب لنادي اتحاد بهدفين مقابل هدف. لكن هذا الخسارة لم تحرك ساكنا في رصد المتصدر شعب حضرموت وما زال متردعا على الأخير الترتيب. هناك أيضا خسارة أخرى وسقوط في ملعب الفقيد مراد المكلا للوصيف نادي تضامن حضرموت الذي خسر بثنائية من ضيفه نادي سد مارب، وخلال أيضا سبق أن خسر نادي المكلا من ضيف أيضا ناري فحمان أبين بحدث ينرد. في هذه الجولة أيضا هناك كان خسارة لنادي سلام الغرفة الذي خسر، الذي لعب مباراة من الجولة العاشرة مع ضيفه هلال الحديدة بهدفين دون رد. وهناك أيضا في هذه الجولة كان فوز لأهل صنعاء بهدفين نظيفين على شباب البيضاء. وهناك أيضا كان ديربي في العاصمة صنعاء بين اليرموك والعروبة والذي انتصر فيها اليرموك بهدف نظيف. كما تم تأجيل أيضا مباراتين في هذه الجولة والتي كانت مقررة بين اتحاد حضرموت وسلام الغرفة وأيضا وحدة صنعاء وهلال الحديدة لانشغال الفريق الهلال والسلام بمباراتهما المتأجلة من الجولة العاشرة. بأندية الدرجة الثالثة في أندية اتحاد حضرموت التي اختتمت يوم أمس بإقامة المباراة النهائية والتي كان بطريها ناديا شعب أو ناديا شباب روكب واتحاد الشتيمة بالديس التي انشأت المباراة بهدفين مقابل هدف. هذه النتيجة التي قلب تأخره نادي شباب روكب بعد أن كان متأخر بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، ليمثل أندية ساحل حضرموت في تجمع أبطال المحافظات. في المقابل هناك يوم الجمعة اختتمت في وادي حضرموت تصفية أندية الدرجة الثالثة والتي كان التي جمعت في مباراة نهائية بين نادي وحدة التريم وشباب القطن، والتي توج بها نادي وحدة التريم على حساب شباب القطن بعد أن فاز عليه بهدفين دون رد. عربيا وفي دوري الروشن السعودي في الجولة الثانية حيث فاز الهلال على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، والاتحاد انتصر على القادسية بهدف نظيف. وهناك كان فوز لحامل اللقب النصر على الرياض بأربعة أهداف نظيفة، ونيوم تغلب على الفيصلي بهدفين نظيفين، والأهلي فاز على أبها بأربعة أهداف نظيفة، والاتفاق انتصر من أمام الفتح بهدف نظيف، والشباب والخليج انتهت مباراته بالتعادل السلبي، وهناك كان انتصار للخلود على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بدأت فيه الجولة الأولى يوم الجمعة والتي فاز فيه حامل اللقب مانشستر أو عفوا أرسنال على كونتر سيتي بثلاثية نظيفة. ويوم أمس أقيمت عدد من اللقاءات أفرزت هذه النتائج حيث خسر مانشستر يونايتد من هاتفي بهدفين نظيفين، وفاز بذات النتيجة إيفرتون على كريستال بالاس، وإيفرتون تاون فاز على سندرلاند بهدفين مقابل هدف، وبرنتفورد بدأ بقوة بعد أن فاز على توتنهام بهدفين أو بثلاثة أهداف نظيفة. وفي الدوري الإسباني وفي الجولة الثانية فاز يوم أمس ريال مدريد على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، وإشبيليا فاز على أتلتيك بلباو بثلاثية مقابل هدفين، ومباراة انتهت بالتعادل السلبي بين سيلتا فيجو وفالنسيا. وفي الدوري الإيطالي كان هناك فوز إنتر على مونزا بأربع أهداف مقابل هدف، ونا التنوري فاز على جنوى بهدفين نظيفين.
0: شكرا زميلي العام الرياضي أحمد سالم من قسمي على هذه الفقرة، نلتقي إن شاء الله، شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء. بعد انقطاع دام أكثر من 3 أيام متتالية، عادت خدمة التيار الكهربائي إلى مديرية رخية عقب الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهرباء وتكسير أكثر من 40 عمود كهربائي نتيجة الرياح الشديدة والأمطار التي شهدتها مناطق رخية. الزميل مبارك بسنكر مراسلنا هناك والتفاصيل. صباح الخير زميل مبارك.
1: صباح الخير زميل محمد.
0: طبعا عانيتم من انقطاع التيار الكهربائي هذه الفترة الطويلة أيام، والآن بحمد الله عاد التيار، فكيف كانت الأضرار في البنية التحتية في الشبكة الكهربائية؟
1: نعم زميل محمد، أسعد الله صباحك والمستمعين الكرام من مدينة رخية، نحييكم. الأضرار والسيول والرياح التي شهدتها معظم مناطق مدينة رخية، أحد المديريات الغربية هو وادي حضرموت، صحيح شهدت خلال الأيام الماضية أمطار غزيرة جدا مصحوبة برياح شديدة، وهناك أيضا في بعض الأماكن الخاصة في رخية هناك رياح شديدة عادية أتت من رخية. هناك ايضا كذلك ضرر مثل ما قلنا في البنيه التحتيه شهدت في القطاع الكهرباء والبروزات وغيرها، اكثر من 45 عمود كهرباء تم ازاحتها بسبب هذه الرياح العاتيه والشديده الامطار مصحوبه المطرات. ايضا اضرار في البنيه التحتيه مثل ما شفنا في البروزات، لا زالت لحد الان لا توجد اي بوادر في حل هذه الاضرار حتى الان. هناك جهود شبابية نأمل أن إزاحة الأحجار الكبيرة من بعض الأماكن الظاهرة في البروزات وغيرها في الأماكن الفرعية. أيضا الزميل محمد المستمعين كل مطلع، هناك أيضا أضرار في بعض الأماكن الزراعية لدى المواطنين، انتشار الحميات الكبيرة لدى في المستشفيات والمرافق الصحية نتيجة انتشار البعوض والحميات في بعض الأماكن المنتشرة التي شهدت الرياح الأمطار في مناطق المدري. الشعاب أو أبرزها التي شهدت هو الشعب دمرون وعانون وسمصح وبارزيك، هذه التي بعض السيول الغزيرة السيول الكبيرة إلى المتوسطة. بالنسبة عودة التيار الكهربائي، عاد التيار الكهربائي بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام على السواي. هناك أضرار ما شفنا فيها نتيجة الرياح الشديدة تسبب هذا جهود من قبل عمال وفني كهرباء، ايضا بجهود ايضا هناك ايضا بجهود بعض الجهات المعنيه في السلطه المحليه، وايضا جهود اخرى من رجال الخير والشباب في اعاده هذه الاضرار التي شهدتها. هناك تفاعل ايضا ايجابي بين المجتمع والجانب الكهرباء من اجل اعاده تيار الكهرباء، لا تزال حتى هذه اللحظه زميلي محمد ايضا اضرار يتم حصرها في مناطق مختلفه من مثل الزباره وحشوه، وايضا هناك اضرار يتم حصره حتى اعاده تيار الكهرباء جميع مناطق المديريه بشكل مباشر.
0: نعم نتمنى ان تزول هذه الاضرار في البنيه التحتيه في مديرية رخية والمديريات أيضا التي تعرضت لأمطار غزيرة ورياح شديدة في الوادي والصحراء. وهنا لا نقول إلا كما قال المحضار كل ما جاب الله زين. شكرا لك زميلي مبارك بن سنكر، كنت معنا من مديرية رخية، شكرا لك. صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، والآن إليكم برنامج العيادات في مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم. هي العيادات الصباحية لهذا اليوم الأحد 23 من أغسطس 2026.
2: يتواجد في العيادة الجراحة العامة التخصصية الدكتور عادل الكلبي.

0: نعم، في العيادة الباطنية العامة التخصصية تتواجد الدكتورة سعد الحبشي،
1: ويتواجد الدكتور طيب بافضل في عيادة القلب والإيكو التخصصي.
0: أما عيادة العظام التخصصي هذا الصباح يتواجد الدكتور الروسي بدر الدين،
1: وفي عيادة المسالك البولية التخصصي يتواجد الدكتور لطفي البوري،
0: في الأنف والأذن والحنجرة دكتورة إيمان باللصقع،
1: وفي عيادة الجلدية التخصصية تتواجد الدكتورة نجلة سقران،
0: في الأسنان التخصصية دكتور زكريا بغفر،
1: الدكتورة عائشة بن الشيخ أبو بكر تتواجد في العيادة النفسية التخصصية،
0: في السكري التخصصية دكتور هاني باركوت،
1: وفي عيادة الأشعة التلفزيونية تتواجد الدكتور سعيد بن دويس،
0: أما في عيادة البصريات الدكتور زكريا بازرعة.

0: وضمن الخدمات أيضا مستمعينا الأعزاء يكون مواقيت أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد بمشيئة الله تعالى بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:48،
0: يؤذن لصلاة العصر في 2:57،
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:04،
0: أذان العشاء في 7:10،
1: أذان الفجر اليوم الغد بمشيئة الله تعالى عند 4:17،
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:30، وتبدأ صلاة الشروق في 5:46. إذا أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: سعدنا بصحبتكم. من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بايزيد.
1: ولكم التحية أيضا من منفذ حلقة اليوم أسامة جابر.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية ليومنا الأحد، نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. وزير النقل يضع حجر الأساس لمشروعي مبنى هيئة الطيران المدني والإرصاد ومعهد الطيران المدني والإرصاد بعدن. وكيل حضرموت لشؤون الطاقة يبحث مع إدارة شركة النفط بالوادي سبل تطوير الأداء. اللجنة الاستشارية بحضرموت تبحث في سيئون تلوث عدد من القطاعات الزراعية والبيئية وجهود مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة والدفاع المدني. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية. واحتفى الحفل بتخرج 190 طالبا وطالبة يمثلون كوكبة جديدة من مخرجات التعليم الجامعي، حيث شملت الدفعة الخامسة من كلية طب الأسنان والدفعة الخامسة من كلية الطب والعلوم الصحية قسم الصيدلة والدفعة السادسة من قسم المختبرات الطبية، إلى جانب الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات والدفعة الثانية على مستوى الوطن في تخصص هندسة التعدين والدفعة الأولى في تخصص التصميم الداخلي. وفي كلمته خلال الحفل، هنا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الخريجين والخريجات وأسرهم بهذا الاستحقاق العلمي، مشيدا بالجهود التي بذلتها جامعة العرب في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان والعلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل حضرموت واليمن، داعيا الخريجين إلى ترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى عطاء عملي يسهم في خدمة المجتمع والتنمية والاستمرار في تطوير قدراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل. كما عبر رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل عن اعتزازه بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تواصل أداء رسالتها الأكاديمية والمهنية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، ومهنئا الخريجين وأسرهم بما حققوه من نجاح. وألقيت خلال الحفل كلمة نيابة عن الخريجين، ألقاها الخريج هائل سعيد القوري، عبر فيها عن شكر وامتنان الخريجين لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم تقديرا لما قدموه من دعم ومساندة طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا تطلع الخريجين إلى الانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء. هنا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الطفل سالمين الصبري بن مخاشن البالغ من العمر 11 عاما بمناسبة تحقيق المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في بطولة كين كين للرياضيات المستوى الرابع، والتي أقيمت يومي 18 و19 من أغسطس الجاري في مجمع صالات حسن مصطفى الدولي بالقاهرة، بمشاركة آلاف الطلاب والموهوبين من مختلف المحافظات المصرية. وجاء هذا التتويج عقب إحراز الطفل سالمين المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة في يوليو الماضي ليواصل تفوقه ويحصد لقب البطولة الوطنية. وتعد بطولة كين كين من مسابقات الألغاز الرياضية وتنمية التفكير المنطقي، وتختبر مهارات الحساب والتركيز وسرعة التحليل والاستنتاج وحل المشكلات في إنجاز يعكس تميز الطفل سالمين وقدراته العلمية الواعدة. وضع وزير النقل محسن العمري ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن هيد بالعاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروعي إنجاز مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وإنشاء معهد الطيران المدني والأرصاد الواقعين بمطار عدن الدولي بتمويل ذاتي من الهيئة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد نحو 20,636 مترا مربعا موزعة على 6,143 مترا مربعا للمبنى الرئيسي و 14,492 مترا مربعا مخصصة للساحات ومواقف السيارات والمباني والمرافق المساندة، فيما تبلغ مساحة مشروع معهد الطيران المدني والإرصاد 10,000 متر مربع ويتضمن 19 مكتبا إداريا و7 قاعات دراسية و7 معامل تدريبية. وعقب وضع حجر الأساس أكد وزير النقل أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل لبنة أساسية في تطوير قطاع الطيران المدني ونقلة مهمة لتعزيز عمل الهيئة وتحديث البنية التحتية للهيئة، مشيرا إلى أن هذا الخطوة تعكس حرص قيادة الوزارة والهيئة على المضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران المدني رغم التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد، موضحا بأن إنشاء معهد متخصص للطيران المدني يمثل أهمية كبيرة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستعادة الدور الذي كان يؤديه المعهد سابقا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من القدرات البشرية والمادية المتوفرة لدى الهيئة وتهيئتها للاطلاع بدورها الأساسي في المرحلة المقبلة. بحث وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع الوادي والصحراء الأستاذ جابر بن جبهة أوضاع العمل في الفرع وسبل تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وجاء اللقاء ضمن الجولات الميدانية التي ينفذها وكيل المحافظة للاطلاع عن قرب على سير العمل في القطاعات والإدارات التابعة لقطاع الطاقة والوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها بما يعزز من فعالية المتابعة ويسهم في معالجة التحديات. وأكد الوكيل بحريش حرص السلطة المحلية على دعم المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة والارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي وتطوير آليات العمل بما يواكب متطلبات المرحلة وتوجهات السلطة المحلية نحو تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة من الزيارات واللقاءات الميدانية التي يجريها وكيل المحافظة لشؤون الطاقة مع الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع لتعزيز التنسيق والمتابعة المباشرة ودعم جهود تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات. بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل أمس بمدينة سيئون قضايا تلوث عدد من القطاعات الزراعية والبيئية وجهود مؤسسة المياه والصرف الصحي ومكتب وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الدفاع المدني، وذلك في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد وبحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي. استعرض الاجتماع التداعيات الناجمة عن مشكلات مياه الصرف الصحي وانعكاساتها على التربة والأراضي الزراعية، حيث استمعت اللجنة إلى تقارير من مديري عموم مكتب وزارة الزراعة بوادي حضرموت المهندس محمد بن شيخان والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالوادي الأستاذ عمر العيدروس وهيئة حماية البيئة الأستاذ عمر بن شهاب، تناولت واقع المشكلة والجهود المبذولة لمعالجتها والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية، إلى جانب الاستماع إلى تحقيق استقصائي قدمه الباحث عبد الرحمن باخريصة حول علاقة ري بعض المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي وانعكاساتها الصحية المحتملة. كما تطرق المدير العام لمؤسسة المياه العيدروس إلى أبرز المشكلات التي تواجهها المؤسسة في عدد من المناطق، لا سيما الانقطاعات المتكررة للمياه الناجمة عن تزايد الطلب ومحدودية الإمكانات المتاحة وقلة الآبار ومصادر المياه. وفي سياق متصل، اطلعت اللجنة على التقرير قدمه القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ محمد بضاوي، تناول أوضاع الأسواق وسلاسل الإمداد الغذائية والمخزون السلعي والتحديات الناجمة عن التطورات الإقليمية والمحلية وانعكاساتها على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، إلى جانب خطط المكتب واستعداداته للتعامل مع أي طارئ والجهود الرقابية والتنظيمية المبذولة وأبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير العمل. النبوة الأخيرة في هذه النشرة، تفقد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر سير العمل في مشروع ترميم قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا المنفذ ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال الثقافة بتمويل مشترك من مؤسسة دوعا للعمارة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. اطلع المدير العام خلال الزيارة من مدير المشاريع بمؤسسة دوعان العمارة المهندس علي بسعد على مستوى سير الأعمال ومراحل تنفيذ المشروع وما يتضمنه من أعمال ترميم وتأهيل تستهدف الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لقصر السلطان القعيطي وصون أحد أبرز المعالم التراثية التي تزخر بها مدينة المكلا. وأكد المدير العام أن مشروع ترميم قصر السلطان القعيطي يمثل نموذجا مهما للتكامل بين حماية الموروث الثقافي وتمكين الشباب وتعزيز التنمية الثقافية والسياحية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات الداعمة والمنفذة للمشروع وما تقدمه من تدخلات نوعية تسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري والمعماري لمدينة المكلا. وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الذي يولي اهتماما خاصا بحماية التراث الثقافي والمعماري بالمحافظة ودعم الجهود الرامية إلى تأهيل المواقع التاريخية والحفاظ عليها واستثمارها ثقافيا وسياحيا بما يعزز حضورها ويتيح للمجتمع المحلي الاستفادة منها. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميلة مادلينا بكود من الإعلام الجديد، تحياتي من التقديم محدثكم محمد.

0: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وفي مستشفى المكلا للأمومة والطفولة أقيمت فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية. اختتام البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة SBA لتعزيز قدرات الجهات الحكومية والمجتمع المدني بساحل حضرموت. متابعات صلاة عبد الله براهم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندشي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي يشهدها المستشفى عقب تعيين إدارة جديدة. وفي سياق آخر، أقيمت في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في حماية صحة الأم والطفل، وذلك برعاية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. وفي الفعالية أشاد الدكتور أحمد محمد بن نواصر المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بحسن التنظيم والترتيب للفعالية، مؤكدا أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة بما يسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال. من جانبها، أوضحت الدكتورة منى رشيد باناجه المدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية على صحة الأم والطفل، مؤكدة حرص المستشفى على إقامة هذه الفعالية انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز التوعية الصحية وتشجيع الممارسات السليمة، معبرة عن شكرها وتقديرها لكل من أسهم وشارك في إنجاح الفعالية. وتضمنت الفعالية عدد من الكلمات والفقرات التوعوية التي تناولت أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الكوادر الصحية في تقديم المشورة والدعم للأمهات بما يعزز الممارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية. وتحدثت لمتابعتنا الإخبارية المدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة منى رشيد باناجه قائلة:
1: احنا طلعنا هذه الفعالية لأن نؤمن أن الرضاعة الطبيعية هي ليست مجرد غذاء تغذوي، بل هي حاجة الأساس لصحة المجتمع بأكمله. وهدفنا هو رفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوفير بيئة مجتمعية محفزة تدرك أن دعم الأم الموتى هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الأم وحدها. أما عن أهمية الرضاعة فالكل يعلم أهميتها، فحليب الأم هو السائل الذهبي الذي يعتبر الغذاء الأمثل والأكمل الذي يتغير بتركيبته ليواكب احتياجات الطفل بدقة في كل مراحل نموه، وهي خط الدفاع الأول الذي يحمي طفلنا من الأمراض المعدية والمزمنة، بل يعزز ذكائه ونموه العاطفي. أما بالنسبة لأهمية الرضاعة للأم فهي تسرع تعافيها بعد الولادة وتقلل من احتمال الإصابات بأمراض خطرة مستقبلا. من خلال هذا المنبر أتوجه نصيحتي لكل أم: أولا تحلي بالصبر، البدايات قد تكون مرهقة وصعبة لكنها رحلة استثنائية مجزية جدا. ثانيا الاهتمام بالنفس، غذائك المتوازن، شربك للماء بانتظام، الحصول على الراحة هي الوقود الحقيقي لعطائك. لا تترددي أبدا في طلب النصيحة من طبيبتك المختصة أو من المقربين الداعمين لك، فأنت لست وحدك في هذه التجربة. وعليك التركيز على الأشهر الستة الأولى، فالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال هذه الفترة كافية تماما لاحتياج طفلك. ختاما رسالتي لكل المجتمع، دعمكم للأم المبدعة بكلمة طيبة وتوفير بيئة مريحة هو استثمار حقيقي مباشر في مستقبل أطفالنا.
0: برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اختتمت وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث التدريب والتنمية بساحل حضرموت البرنامج التدريب التخصصي في المشاركة المجتمعية والمساءلة SBA، والموجه لمنتسبي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الإدارة المحلية الأستاذ مصطفى سعيد حسن علي. وأتى البرنامج التدريبي في إطار مشروع دعم المشاركة والحوار في اليمن المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، وتنظيم شركة وادي التنمية للشرق الأوسط ومؤسسة أنوفير للاستشارات والتدريب بهدف في تعزيز أسس الحوكمة الرشيدة وتمكين مؤسسات الدولة والقطاع المدني من أداء أدوارهم التكاملية في التنمية والمساءلة المجتمعية. وركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية وأدوات منهجية لتعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوار والمشاركة الفاعلة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني. وحول الاختتام تحدث لمتابعتنا الإخبارية الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الإدارة المحلية الأستاذ مصطفى سعيد حسن علي، فقال:
2: نعم، الإدارة المحلية تنفذ هذا البرنامج بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وفق قانون السلطة المحلية عام 24/2000. على ما يقول إدارة السلطة المحلية على مبدأ اللامركزية الإدارية المالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإدارة الشأن المحلي في الإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واقتراح برامج وخطط الموازنة الاستثمارية. وركزنا خلال البرنامج لأن عمل الرباش عمل المشاركين اللي هم من الجانب الحكومي 16 مشارك من منظمات المجتمع المدني نفس العدد، أساس العمل التكاملي ومن منظمات المجتمع المدني هي في الأساس تعمل لتقوية مؤسسات الدولة وفي إطار الدولة وفي إطار مؤسسات الدولة للخروج برؤى موحدة، عمل موحد لخدم المواطن. طبعا البرنامج هذا يكون في 3 محافظات اللي نسق قانون التنسيق وزارة الإدارة المحلية مع الجزب منذ 2 تقريبا، قد ينفذ في محافظة عدن في بداية هذا الشهر شهر 8، واستكمال في محافظة حضرموت في المطلة، وسيبدأ الأحد إن شاء الله في محافظة تعز.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى صرح من الإنجاز والتميز. نور بوجهك كالصباح يشرق، وفؤادك الصافي بحب ينبض، ما كان خلقك في الحياة عثارة بل نبض أنس في القلوب يحلق، فيك العزيمة لا تخد لعارض وبكل عمل للمعالي تسبق، يا بسمة ملأت حياتنا بهجة، حب الوجود بذي الملاك

مستمعي الأحبة في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الاستثنائية التي نفتح فيها قلوبنا قبل عقولنا، لنقف مع فئة غالية على قلوبنا جميعا، تحمل بين أضلعها أنقى صور العاطفة والإرادة. موضوعنا اليوم يغوص في التعريف بمتلازمة داون، لنفهم معا ماهية هذه الحالة الجينية، ونستوعب طبيعتها الطبية والنفسية، وكيف يمكن للوعي المجتمعي والاحتواء الأسري أن يصنع من هؤلاء الأبطال قادة ومبدعين في مجتمعاتنا. سنستعرض معكم النص الطبي الشامل الذي يوضح الأسباب والأعراض وسبل الرعاية والتدخل المبكر. متلازمة داون: تعتبر متلازمة داون حالة جينية معروفة، وتصير لما يولد الطفل مع نسخة زائدة كليا أو جزئيا من الكروموسوم رقم 21. هالمادة الوراثية الزائدة تغير مسار النمو العادي للحركة والعقل، وتعمل علامات شكلية وجسدية واضحة مع درجات مختلفة من التأخر في الاستيعاب والحركة طول مراحل العمر. الأسباب وعوامل الخطر: متلازمة داون ما تعتبر مرض وراثي يجي من الوالدين في معظم الحالات، لكنها تصير بسبب خطأ أو خلل عشوائي في انقسام الخلايا وقت تكوين الجنين. ومن الأسباب أيضا كبر عمر الأم وقت الحمل، يعتبر من أكثر الأسباب العلمية المعروفة، وتزيد الاحتمالية لما تكون الأم فوق عمر 35 سنة. الخلل العشوائي يصير عدم انفصال في الكروموسوم 21، وعشان كذا يطلع الجنين معه 47 كروموسوم بدل العدد العادي اللي هو 46. الوراثة بالانتقال: في حالات نادرة جدا تكون المتلازمة جاية من انتقال صبغي ووراثي يحمله أحد الوالدين بدون ما تظهر عليه أي علامات التصنيفات والأشكال. مستمعين الكرام، وتحدد حالة متلازمة داون طبيا لثلاثة أنواع أساسية على حسب شكل الخلايا. النوع الكامل وهو الأكثر انتشارا بين الحالات، وفيه كل خلايا الجسم تصبح فيها ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 بدل النسختين. النوع الثاني الموزايك، نوع نادر تكون فيه بعض الخلايا فيها 47 كروموسوم وبعض الخلايا الثانية عادية فيها 46، وتكون الأعراض أسهل وأخف. النوع الثالث المنقول، يصير لما ينفصل جزء من الكروموسوم 21 ويلتصق بكروموسوم ثاني قبل أو وقت الحمل. وتتعدد العلامات التي تظهر على حاملي متلازمة داون لتشمل أكثر من جانب. جانب العلامات الجسدية والشكلية: ملامح وجهية خاصة مثل تسطح الأنف وصغر حجم الأذن، عيون مائلة للأعلى مع وجود جلد زايد في زاوية العين، ارتخاء في العضلات ومرونة زائدة في المفاصل من أول الولادة، خط واحد واضح في كف اليد وقصر في الأصابع. جانب النمو العقلي: بطء في التطور والفهم والكلام مقارنة بالأطفال الباقيين، وجود تأخر عقلي يكون غالبا بين الخفيف والمتوسط، صعوبة في فهم الأمور المعقدة مع قلة التركيز في الصغار. جانب المشاكل الصحية المصاحبة: احتمالية وجود مشاكل أو ثقب في القلب من الولادة، مشاكل في الهضم وعيوب في السمع أو النظر، كسور أو اضطراب في عمل الغدة الدرقية وضعف المناعة. التشخيص والكشف المبكر لمتلازمة داون: ممكن تشخيص المتلازمة وسهولة التأكد منها سواء وقت الحمل أو بعد الولادة مباشرة. التشخيص وقت الحمل عن طريق التحاليل الدموية للدم الجنيني أو الأشعة الصوتية لمعاينة سمك الرقبة في أول الحمل، أو أخذ مسحة ومسح السائل للتحقق الكامل. التشخيص بعد الولادة عن طريق الفحص السريري الملاحظ للملامح وارتخاء العضلات، ويتأكد الموضوع رسميا بفحص الدم المخصص للكروموسومات. العلاج والتعامل مع الحالة: هو صراحة ما فيه علاج يغير الكروموسومات الأساسية، لكن التدخل المبكر والرعاية المباشرة تساعد في تطوير القدرات وتقليل المشاكل الصحية. الرعاية الطبية: المتابعة الدورية للقلب والغدة الدرقية والسمع والنظر من أول أسابيع العمر، متابعة النمو وحماية الطفل من التهابات الأذن أو الصدر، التأهيل والتدخل المبكر، العلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتعديل المشي والجلوس، العلاج الوظيفي لتطوير مسكة اليد والاعتماد على النفس في الأكل واللبس،
التخاطب لتسهيل الكلام والتواصل وتطوير حركة الفك. التعليم والمدارس، الدخول في المدارس العادية مع خطط تعليم خاصة ومناسبة أو الاستفادة من مراكز التأهيل الخاصة. مستمعين الكرام، الدعم والاهتمام من الأهل والمجتمع يفتح آفاق كبيرة للطفل. حاملي متلازمة داون عندهم طاقة عاطفية واجتماعية حلوة، ومع الاهتمام والتدريب والمتابعة يقدر كثير منهم يتعلم ويندمج في الرياضة والعمل ويعيش بحرية واستقلالية. وكما أشرنا، فإن متلازمة داون تختزن في كثير من الأحيان قلوبا مفعمة بالمحبة وطاقات إبداعية مهمة، ووطننا العربي زاخر بنماذج مشرفة تجاوزت التحديات وأثبتت أن الإرادة تعلو فوق كل الكروموسومات. البطلة رحمة خالد من جمهورية مصر العربية، أول مذيعة تلفزيونية من ذوي متلازمة داون في العالم العربي، وبطلة سباحة حصدت عشرات الميداليات في الأولمبياد الخاص. أثبتت بشغفها وثقافتها وعزيمتها أن التحدي هو بوابتها للتميز والظهور الإعلامي البارز. الشاب محمد الخميس من المملكة العربية السعودية، بطل رياضي متميز في السباحة والأولمبياد الخاص، استطاع بفضل الدعم الأسري والتدريب المستمر رفعت اسم بلاده في المحافل الرياضية الدولية ليكون نموذجا للشاب الطموح والمنجز. الفنانة الشابة هبة الشرفي من الخليج العربي، استطاعت من خلال برامج التأهيل والتدريب اليدوي تطوير مهارات استثنائية في الفنون والأعمال اليدوية والتشكيلية، وشاركت في معارض تأهيلية أظهرت من خلالها الدقة والجمال ورسخت حضورها الفني المبدع. مستمعين الكرام، إن هذه النماذج المشرفة أثبتت للجميع أن الكروموسوم الزائد لم يكن يوما عائقا أمام الطموح والإبداع، بل كان هبة تنبض بالمحبة والسلام، ونحن اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب منا الوقوف جميعا صفا واحدا. رسالتنا للمجتمع والمؤسسات إن الحرص والاهتمام بأبطال متلازمة داون هو ميزان رقي المجتمع وإنسانيته. إنهم بحاجة ماسة لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة بتهيئة البيئات التعليمية الشاملة وفتح أبواب الأندية الرياضية وتوفير فرص العمل التي تتناسب قدراتهم وإتاحة مراكز التأهيل المطورة. دعونا نرفع عن كاهلهم وكاهل أسرهم كل القيود الاجتماعية، ونستبدل نظرات العطف بالتكريم والتمكين والمحبة الصادقة. رسالتنا للأسر الكريمة وأولياء الأمور، أنتم السرح الأول والنور الذي يضيء طريقهم. لا تجعلوا أطراف القلق تحجب عنكم رؤية النعم والقدرات الكامنة في أبنائكم. بادروا بالتدخل المبكر واغمروا يومهم بالتشجيع، ولا تتوانوا عن إلحاقهم بالمراكز المتخصصة التي تنمي مهاراتهم الحركية واللغوية. آمنوا بهم وبطاقاتهم، فأنتم مستند والأمل، وبفضل دعمكم يصعدون قمم النجاح.

الأثير إذاعتكم الغالية إذاعك المكلة، نجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي ونواصل معا رحلة الوعي المجتمعي ونسلط الضوء اليوم على حق يمس المواهب الأساسية للمجتمع والاستقرار النفسي والعاطفي للإنسان عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نتناول حقا إنسانيا طبيعيا كفلته الشرائع والقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة وحماية الحقوق الوالدية والإنجابية. الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة. مستمعين الأفاضل، إن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع مترابط وسليم، والعيش في ظل دفء عائلي هو حق طبيعي لا يجوز حرمانه أي إنسان منه بناء على قدرته الجسدية أو الحسية. ومن هذا المنطلق تؤكد المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل ومستقل، وممارسة حقهم في الأمومة والأبوة دون تمييز أو نظرة قاصرة من المجتمع. إن هذا الحق يفرض على المجتمع والمؤسسات تجاوز الأفكار النمطية المغلوطة التي تعتقد أن التحدي الجسدي يمنع الإنسان من القيام بواجباته الأسرية أو تربية أبنائه. كما يتضمن هذا الحق توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة بلغات ووسائل ميسرة ومتاحة للجميع، وضمان تقديم الدعم والمشورة والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج منهم لمساعدتهم على إدارة حياتهم الأسرية بنجاح واستقلالية. وعندما يواجه الشخص رفضا اجتماعيا أو قيودا وضغوطا تمنعه من حقه الطبيعي في بناء حياته الخاصة، أو عندما تغيب البرامج التوعوية التي تدعم الآباء والأمهات من دورهم في تربية أطفالهم، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة التكافل الاجتماعي وتقصيرا في حماية الحقوق الإنسانية. إن تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العائلية بكافة تفاصيلها هو اعتراف صريح بإنسانيتهم المتكاملة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يدفعهم نحو مزيد من العطاء والتميز في مجتمعاتهم. مستمعين الكرام، إن دفء الأسرة واستقرارها هو المنبع الذي تستمد منه العقول طاقة الإبداع والإنتاج. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى كل الأسر والمجتمع بكافة أطيافه لنرتقي بوعينا ولندعم تطلعات فرسان الإرادة في بناء حياتهم المستقلة. فالحب والمسؤولية ينبعان من نبض العقول والقلوب، وليظل هتافنا عاليا وممتدا للأجيال القادمة. أنا أستطيع.

مرحبا بكم متابعي نافذة التقنية ضمن برنامج أنا أستطيع. حصل تطبيق واتساب على ويندوز على ميزة صدور صوت عند إرسال الرسائل. من المفترض أن يكون هذا الصوت متوفرا منذ فترة نظرا لوجود خيار تشغيل صوت عند إرسال الرسائل في إعدادات التطبيق في قسم الإشعارات منذ شهور. على صعيد آخر حصل التطبيق على ميزات أخرى مثل مشاركة الرسائل السابقة مع أعضاء المجموعة الجدد حتى لا يفوتهم سياق المحادثات. عبر عن نفسك باستخدام الحالة الديناميكية التي يمكن لجهات اتصالك الرد عليها. مشاركة الملفات مع ميتا AI للحصول على ملخصات وإجابات وأفكار فورية. فتح ومعاينة ملفات PDF مباشرة داخل محادثاتك دون الحاجة إلى تنزيلها.

السادة والسيدات المستمعين الأكارم في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. تقبل وجودي وافتح الباب للمناء، فإني بروحي أستطيع العلا. لدي فؤاد كالزهور نقاوة، وفي العزم سيف لا يقال ولا يساء. سأبني مع الأيام مجدا ورفعة.

أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

حالة الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز فرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين.

0: شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة خصصها الحديث عن الأمن البحري وسلامة السفن في ظل هذه التطورات المتسارعة في كل مناحي الحياة، حرصا من إذاعة المكلة بأن تضع المستمع الكريم عن هذه القضية المهمة وهي الأمن البحري وحماية السفن. فاضطرينا أن تكون حلقتنا لهذا الأسبوع في هذا الملف، وسناقش بكل استفاضة مع ضيوفنا الكرام دكتور أمير بن عفان المدير العام لهيئة الشؤون البحرية في المكلا حضرموت، والعزيز الأستاذ فؤاد الرواكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر العربي. سنكون معكم في كل تفاصيل هذه الحلقة. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج بديل 30-2966 نظرا لخروج الهاتف السابق 2999 عن الخدمة. تحياتي أنا فهيم باخريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيزة مدينة باكود من إدارة الإعلام الجديد، تحيات مخرجنا العزيز أسامة عمر جابر. فاصل ثم نواصل.

0: قلبي قلبي والحكي.
1: عزيزي المستمع السمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع المخرج وأسامة عمر جابر، وكرر التحية أنا في مخريبة أعدادا تقديما تحية العزيزة مدينة باكون من ذات العالم جديد. أيضا نرحب بالضيف مجددا دكتور نبيل بن عفان المدير العام للشؤون البحرية في حضرموت تحديدا في المكلا، والعزيزة أستاذ فؤاد الرباكية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ومؤسسة البحر العربي نادي البحر العربي. حياك الله دكتور.
2: اهلا وسهلا استاذ فهيم، تشرفنا بحضور معك.
1: بالعكس حياك الله، نحن نشرف. حياك الله
3: استاذ وسهلا.
1: انتوا اعزاء واخوان قبل كل شيء. دكتور نبيل خليني ابدا معك. صدر قرار الوزارة من وزير النقل عام 2020 تحدث عن أمن المواني. هنا السؤال، ما هي مدلولات هذا القرار ولماذا تم إصداره؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بالمشاركة في برنامج شكاوى على الهواء في استضافة الأستاذ القدير العزيز فهيم بخريب.
1: الله يحفظك.
2: جميل جدا تسليط الضوء على المواضيع هذه، كل ما له علاقة بالموانئ وصناعة النقل البحري والأمن البحري، لما له من علاقة مباشرة وارتباط وثيق مع حياة المواطن. فكلما استقرت الموانئ واستقرت صناعة النقل البحري واستقرت حركة السفن، نتج عن ذلك وصول بضاعة للمواطن بسعر أقل، وكلما حصل عكس ذلك أثر سلبا مباشرة على المواطن في هذه البلد. موضوع الأمن البحري الماريتايم سيكيورتي هو أهم واحد من أهم مرتكزات صناعة النقل البحري والموانئ، والاهتمام بموضوع الأمن البحري نتج منذ عصور قديمة، وفي القرن الحديث كان أول اهتمام به بعد أحداث سبتمبر التي حصلت في أمريكا. فتم إقرار مدونة دولية لأمن السفن والموانئ في 2002، ثم دخلت حيز التنفيذ في 2004، اسمها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ICPS Code. وهذه المدونة اهتمت بأن تكون الموانئ البحرية في جميع أنحاء العالم لابد أن تكون موانئ آمنة حتى تكون حركة السفن إليها تصل بأمان وتغادر بأمان. ومنذ تلك اللحظة والجهود مستمرة في البلد لإقرار لائحة وطنية لأمن السفن والمرافق المينائية في عهد الوزير الحالي الأستاذ محسن العمري معالي وزير النقل. تم إصدار هذه اللائحة وتم تسميتها لائحة أمن السفن والموانئ، وصدرت في هذا العام 2026. وتجري الآن الاستعدادات للبدء في تنفيذها وتطبيقها وتنسيق العمل مع جميع الإدارات، لأن هذه اللائحة المختص بتطبيقها ليس فقط مثلا الهيئة العامة للشؤون البحرية أو مؤسسة الموانئ أو خفر السواحل، وإنما من أجل تطبيقها بشكل صحيح لابد أن تتكاتف جميع الجهود وأن يكون التنسيق عاليا بين جميع الجهات الوطنية الحكومية، ما بين جهات أمنية وجهات مدنية، لأنه بعدم وجود التنسيق لن يكون هناك تنفيذ صحيح لهذه اللائحة.
1: طيب اشكرك دكتور نبيل، ساعود لك. استاذ فؤاد، كنتم بالامس في العاصمه الموقتة عدن، وكنتم في ورشه عمل تحدثت حول الامن البحري. دعني انا يعني اضع عليك سؤال. يبدو لي انه من ضمن المخرجات لهذا الورشه هو دعم استكمال لجنه وطنيه للامن البحري. تفضل استاذ فؤاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ السيد فهيم على هذا اللقاء والاستضافة.
1: الله يحفظك.
3: والتي تتعلق بالأمن المواني والسفن، وهي بادرة طيبة، وإن شاء الله أن تتكرر هذه المواضيع الحساسة الخاصة بالجانب البحري والملاحي. تمام، كون مثلا محافظة حضرموت لها شريط ساحلي طويل. تمام، وأيضا الموقع الجغرافي لمينا المكلا على البحر العربي والمحيط هنا. طبعا أنا في الأسبوع الماضي كنت في عدن، و أنا ضمن المشاركين في ورشة العمل استكمال دعم استكمال اللجنة الوطنية للأمن البحري. طبعا هذه الاجتماعات وهذه الورش للفصل يعني من الجهة ومن
4: الاحتراس العمل كلجنة وطنية شاملة للبلاد مش متعلقة بجهة معينة، لأن من خلالها يعني نتعلم في جهات شاملة لهذه اللجنة. أول ما وزارة النقل اللي فيها مثلا المعاني الشؤون البحرية، تمام، فيها الداخلية وخفر السواحل، فيها الخارجية أيضا، الشؤون القانونية، الجمارك، العدل، عدة جهات شاملة فيها. فأنا هذه الورشة تمت وصياغة ووضع يعني حلول ومناقشات إلى أن وصلوا إلى مثلا تشكيل لجنة وصدر. بالنسبة للمقترح للورشة اللي تترأسها وزارة النقل ووزير النقل كل نائبها الوكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والمواني في حالة غياب الوزير، والأمين العام للجنة هو قائد خفر السواحل لو بيعد مثلا بالنسبة للاجتماعات والقرارات كلها. فأنا كل واحد مثلا أعطوش تخصص المعين وده.
5: يعني كانت مخرجات كلها يعني تصب في وعاء أنه سلامة السفن الأمن البحري،
4: سلامة السفن الأمن البحري، نعم، هذه هي لجنة وطنية شاملة. وهناك بتشكل بعدين لجان فرعية
5: محافظات،
4: المحافظات في المواني،
5: المواني يعني اللي هي مدن المواني،
4: مدن المواني، نعم.
5: طيب سأقول لك دكتور بينا، يعني المدرنات ومركزات الأمن البحري وأهميته
2: في الآونة الأخيرة. موضوع الأمن البحري هو ركن من أركان الحكم على الميناء وتقييم الميناء. التأمين البحري مثلا مرتبط ارتباط وثيق في موضوع الأمن البحري، فكل ما كان الميناء أكثر أمانا كانت أقساط التأمين البحري أقل، وكلما كان الميناء أكثر يعني أو ضعيف أمنيا أثر ذلك على موضوع التأمين البحري. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الخطوط النقل الدولية المحترمة ذات السمعة العالية تتجنب الموانئ التي في أمنها ضعيف لأنها تهتم بالأمن البحري، هذا الأمر الثاني. فارتكاز الأمن في الموانئ أساسي، حتى أن كل ميناء في العالم الآن لابد أن تكون لديه شهادة يسمونها بيان، شهادة بيان الامتثال الأمني للميناء، والموانئ تضع في في في موقعها الإلكتروني أن الميناء حاصل على شهادة بيان الامتثال الأمني حتى تكون وجهة السفن إليها واضحة. فارتباط الأمن البحري بالموانئ ارتباط وثيق جدا، والواقع يشهد بذلك. انظر إلى الموانئ اليمنية مثلا، أو إلى الموانئ الصومالية مثلا، أو إلى الموانئ جيبوتي وغيرها من الموانئ التي تقع على موقع جغرافي متميز جدا. أنت لما تتحدث مثلا عن ميناء عدن، ميناء عدن أفضل ميناء تقريبا في الموانئ جميعها في المنطقة كموقع جغرافي متميز، إلا أن السفن تفضل مثلا الذهاب إلى صلالة في عمان، أو تفضل مثلا الذهاب إلى جبل علي في دبي مثلا. واحد من أسباب ذلك، واحد من الأسباب وليس السبب الرئيسي، الأمن البحري. وجود الدولة في هذا الوضع، وضع الحرب، وجود المشاكل الموجودة، وجود أعمال القرصنة، هذه كلها تؤثر سلبا على الموانئ. فكل ما كانت الموانئ، لذلك موضوع اللجنة الوطنية للأمن البحري نص عليه قرار معالي وزير النقل، هو جاء في قرار معالي وزير النقل ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، هو الذي يصدر قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، لأنه لم يكن أمن بحري فقط تقوم به الموانئ، أو أمن بحري فقط تقوم به قوات خفر السواحل، وإنما أمن بحري تشترك فيه جميع الجهات، ويكون مصدر القرار لهذه اللجنة من أعلى يعني قرار للحكومة، رئيس الحكومة مباشرة، ومن أجل التنسيق الفعال. ثم يأتي بعده اللجنة الأمنية في كل ميناء، نفس قرار حكومة معالي وزير النقل تحدثنا فيه البداية، أقر أنه لابد أن تكون في كل ميناء تجاري، طبعا نتحدث عن موانئ تجارية هنا، لجنة أمنية في الميناء تكون برئاسة في الغالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مثل المؤسسة موانئ البحر العربي، يكون رئيس مجلس إدارة هو رئيس اللجنة الأمنية، ويكون في عضويتها الهيئة العامة للشؤون البحرية، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية، قائد خفر السواحل، جميع الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة. كل هذه الجهود من أجل أن تكون موانئنا آمنة من أجل أن تكون السمعة دائما في النجل البحري.
1: أكيد.
2: السمعة ركن أساسي من أركان نجاح الموانئ. كلما كانت سمعة الميناء سمعة متميزة كلما جاءت إليك السفن والخطوط خطوط النجل الدولية وازدهر الميناء لديك، وكلما كان العكس كان أثر ذلك سلبي.
5: بالتمرين في ظل المعطيات التي تعيش البلد يعني بل في حالة حرب يعني، وأنتم التمرير عام الشؤون البحرية تحديدا في المكلا، يعني سؤال يطرح نفسه، كيف تقيم الحركة البلاحية بشكل عام؟ استثناء يعني مش مدينة أو مدينة المكلا، الوضع العام البحري الآن.
2: الآن لكي أكون صادق، هناك تدني كبير جدا في في في أرقام السفن وفي أرقام البضائع التي تأتي حاليا الآن في الموانئ اليمنية. أثرت الأزمة السياسية أو شيء أو الأزمة الموجودة الآن في المضايق البحرية سواء كان في هرمز أو في باب المندب، أثرت علينا تأثير مباشر جدا. نحن ما كنا طبعا لو كانت الموانئ اليمنية وهذه المعادلة الصحيحة أنك الآن أنت المنافس لك هو ميناء جبل علي مثلا، أو المنافس لك مثلا ميناء موانئ داخل هرمز أو صلالة، كون هذه المنطقة يحصل فيها الحرب تلقائيا السفن تنتقل إلى أقرب ميناء لا يحصل فيه حرب
5: وآمن يعني
2: وآمن، فأقرب ميناء ميناء عدن، لكن السفن لن تنتقل إلى عدن ولن تنتقل إلى المكلا، فضلا تذهب إلى أفريقيا
5: نظرا للحالة اللي
2: نظرا للحالة التي تعيش البلد، وجود قوات الحوثي وهجمات الحوثي يعني تهديدات الحوثي كان لها أثر مباشر جدا في هذا الجانب. فشوف سفينة قيمتها مئات الملايين تحمل بضاعة قيمتها مئات الملايين تحمل بشر، لن تكون هذه الشركات الدولية المحترمة تأتي إليك ما لم تطمئن أن لديك أمن. هذا الشيء الأول. وإذا أقرت هذه السفن الاتيان إليك سواء كان جانب مثلا فكركم اقتصاديا تقف أمامهم شركات التأمين، يعني ترفع أقساط التأمين وتعتبر المنطقة هذه منطقة اسمها هاي ريسك، منطقة عالية الخطورة، فبالتالي أقساط التأمين شركات التأمين تعيش في هذه
5: الأزمات
2: تعيش على هذه الأزمات، فمباشرة ترفع شركات السفن تقول كلمة مهما كانت تبعد إذا تريدني آتي إلى تاجر معين، جاء تاجر فهو مبخرة جاء تاجر فهو مبخرة يريد مثلا ناقلة نفط تقول له شوف أنا حقي الكلفة كذا وكذا، لكن احسب حساب أي زيادة في التأمين بتحملها أنت
5: وفي الأخير تعكس على حياة المواطن،
2: تعكس تلقائيا على حياة المواطن.
5: طيب سأعودك دكتور مريم. أستاذ فهد عطنا عن تفضل بقول أستاذ مريم، هو سأل ذو شقين، الشق الأول اللي هو شهادة المواني أين تقع من المكلة من ذلك، واحد اثنين، السؤال الثاني هو ارتفاع كفة التأمين هل أثرت فعلا على عملكم تكمين المكلة؟ تفضل أستاذ فهد.
4: طبعا بالنسبة لشهادة الاتصال حسب ما شرح الدكتور نبيل، طبعا نحن من المكلة لازم يعني بالنسبة لشهادة الاتصال ضائعين منها يعني لحد الآن، بس بقول الله على أول لابد من الأمن والاستقرار
5: في
4: الظروف أيضا شوف المخاطر
5: في خدمات صدفات يقدمونها بصراحة يعني على الظروف هذا اللي يعني شبه الشغال.
4: أيوة الخدمات اللي نقدمها وأيضا حتى يجذب يعني بالنسبة لبواخر أكبر من مواصفات المينا أكبر من حجم الندفة، نحاول نجذب التجار ونساعدهم مثلا ليش زيادة النشاط في المينا
5: يعني عملية الترغيب.
4: أيوة ترغيب التجار نعم. طبعا هذا بالنسبة للثامين نتيجة هذه للأنشطة الإرهابية والمخاطر الموجودة سواء كان قرصنة أو مثلا عمليات إرهابية، أيضا العمليات هذه بالنسبة للقوات الحوثي وما تلا ذلك، أيضا بالنسبة لباب المندب أيضا كل أثر هذا تمت الحالي، لكن من سابق كذلك بالنسبة لنا المينا من الناقل لاندورج هذا ومنها بعد انصدرت الدول البحرية وبعنا الأمن البحري هذا كل تأثير كل ألماني، فلا بد أن مرة الأمن والاستقرار ضروري. طبعا أيضا حتى شهادة الامتثال لا بد أن يقول لك مثلا جهة أمنية نعرفها واحدة داخل المينا هي المسؤولة مستعدة جهات.
5: المشكلة شوف أنا عشان أكون صريح معك وأقولها بصراحة يعني من المكلف فعلا في عديد من الجهات اليمنية. هل بعكس أثر سلبا عليكم؟
4: بالنسبة لنا من ناحية
5: حسب من المكلف لكل موادي.
4: لا في لا نحن عندنا بالفعل أنا بنذكر عام 2006-2007 كذا وجات لجنة من خلال من رئاسة السقيم الوضع عندنا طبعا كان الشركات فيها ولا من السياسة طبعا في أجانب في أول مدخل على البوابة انفرد كده بس نحن نمشي كنا انفرد ويسأل واحد عسكري يقول له كيف تدخلوا ولا هذا قلنا عادي أنا سجلها لنا
5: دلتو بطلع خلاص
4: طبقنا عنه دخلوا بعد كملوا كل حاجة
5: خلاص كان المؤشر عطل
4: أيوة
5: يا الله
4: أيضا الوعي الأمني هذا لابد منه إذا مثلا ترشد الجهة الأمنية اللي بتكون مثلا حماية الميناء لابد فيه إرشاد لحنا حنا نسعى أيضا سعادة الشؤون البحرية والأخ الدكتور في إيجاد إعادة ترشيد الخطة الأمنية للمرفأ
5: ممتاز ممتاز
4: الان بنعيدها نحن تمام رغم ان احنا نلاقي صعوبات لان قبل ايش الجهات الامنيه يقول لك كل واحد انا اقول لك انا برجع لجهتي لكن نحن تحت اطار المرفق الميناي والمسؤول اللجنه الامنيه في المرفق الميناي هو رئيس القبيله ومدير الميناء من ضمن الخطه وكل جهات
5: دراسات الخطه هذه استاذ
4: هذا كنت بدانا فيها كنت كان سابق موجود عدينا كل حاجه
5: يعني الظروف
4: الان بنعيد بنعيد ان شاء الله لان انت بتقيم بالنسبه للوضع الامني بالنسبه للمينا المرافق ايضا اللي حولك ايضا كل هذه تطلع خطه عمليه كيف مثلا تتصرف من ان الاختراق كل حاجه هذه
5: استاذ فهد يعني جدا ممتاز يعني انتم تعملوا على تطبيق النافذه الامنيه الواحده على اعتبار تعامل مع جهه امنيه هي تقود المشهد لكن انا اقول لك الواقع قد يفرض نفسه عليكم الواقع الحالي لا طبعا بحكم تعدد الجهات الامنيه قد يكون في هناك فعلا انه يعني حتى في تريث في موضوع انه او تداخل في بعض الاعمال اثر سلبا اكيد
4: أكيد هو التأثير السلبي موجود هو بس تحاول إنه يعني ممكن بمناقشات اجتماعات إلى أن تصل إلى صيغة معينة من الجهة أيوة إدارة الميناء هي بتكون مسؤول اللجنة الأمنية وإدارة اللي ما بتستغنى أنت عن الجهات الأمنية الأخرى اللي الميناء ما تقدر تستغنى عنها لكن أنت في إطار جهة واحدة مثلا ممكن تقدمها
5: في إطار يعني
4: أيوة الآن نحن عندنا اللي هو خفر السواحل اللي هم حماية الميناء والبحر خفر السواحل طبعا وهذا شغلهم كله عملهم تمام في بعدين استخبارات من الدولة والهجرة أمن المواني تمام لكن نحن نعرف مثلا خفر السواحل اللي هو ثامن الميناء والجهات المساعدة داخل
5: الميناء يعني الميناء. أوفي أنه كلامك معطيات الحديث معك أنه الآن فعلته في دور إعداد دراسة أو العودة للعمل فيها
4: إعادة تفعيل الخطة الأمنية للميناء.
5: طيب دكتور نبيل تفضل يقول لنا في تعليق معك ورد على ما تفضل برصد
2: ما شاء الله أستاذ فؤاد ما شاء الله أجاد فيما قال نحن نشوف باب الأمانة المرحلة الحالية غير المرحلة السابقة أبناء المحافظة هم من يقودون المشهد وهذه إيجابية كبيرة جدا سواء كان الجهات الأمنية أو الجهات المدنية هذه أول إيجابية الإيجابية الثانية من الآن لدينا قوات خفر سواحل لم تكن من قبل لدينا قوات خفر سواحل كانت الموانئ في الغالب تكون أمن مركزي على البوابات وتكون جهات وجيش وبحرية فكان مشهد سيء جدا الآن المشهد في هذا الجانب أيضا ممتاز قوات خفر سواحل هي من تحمي البوابات وهي تواجه هي دائما الموانئ تحكم في بوابات برية على البر وفي بوابات بحرية وهذه كلها تحت سيطرة قوات خفر السواحل وجميع منشآت الميناء أيضا تحت حماية خفر السواحل فهذه إيجابية ثانية الإيجابية الثالثة الموجودة أن الدولة الدولية التي ذكرتها في البداية اللي هي مصادرة عن الIMO عن المنظمة البحرية الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ في 2004 لم يكن هناك قانون وطني فمن الصعب أن الجهات الأمنية في المحافظة أو الجهات المدنية الحكومية الأخرى غير الموانئ، نحن الموانئ شو بحنا نفهم الـ IMO ونفهم الاتفاقية الدولية نظرا لطبيعه نشاطنا يعني، لكن الجهات الاخرى ما تفهمها. لا، الان صار في ايجابيه جديده ان هناك قرار وطني، لائحه امنيه وطنيه صادره من معالي وزير النقل، هذه ايجابيه اخرى. الايجابيه الرابعه ممكن نتكلم عنها ان الوعي بدا ينهض، بدا يثور، لم يصل الى اعلى مدى، ما زلنا محتاجين لتعزيز الوعي.
1: ممتاز.
2: لانك لن تستطيع تحقيق امن بحري طالما ان الضابط البحري ما هو مهتم بالجانب هذا، ولن تستطيع تحقيق امن بحري اذا كان مدير مثلا منشاه موجوده داخل ميناء لا يهتم، او موظف بغى بيجي ما بحد حتى يفتش عند البوابه، قلت يا اخي لا ما يا اخي موظف كل يوم تشوف وجهي قدامك، يا اخي القضيه مش كذا، تشوف وجهي قدامك انت ايضا تشكل خطوره، ممكن يوم من الايام تضعف وتدخل سلاح معك. فالوعي موجود يعني، موجود بس ضعيف، ولا بد من تعزيزه. والان الحمد لله المؤسسه المويه فيها مركز تدريب بحري، عملت انا بنفسي عملت اكثر من دوره في موضوع تعزيز الامن البحري، المؤسسه اعطتني فرصه، عملت لخفض السواحل دوره، عملت الجهات الامنيه دوره، فالوعي بدا يزيد ويتفاعل شويه، وهذه ايضا كلها. فالان الخطه اللي تذكرها الاستاذ فؤاد منطلقها هو من قرار معالي وزير النقل، لابد ان تكون لدينا الان خطه كيف نفعل هذه اللائحه الوطنيه الموجوده وننسب الجهود بين البين ونضع خطه طوارئ واضحه، معالمها كما قال استاذ فؤاد معالمها موجوده، اركانها موجوده، اعضائها موجودين، فقط تجتمع
5: تجهيز
2: الجهود ويتم اقرار هذه الخطه. والمعالي سياده النائب عضو مجلس القياده الاستاذ سالم احمد الخمشي محافظ حضرموت في اخر زياره له الاسبوع الماضي الاسبوع قبله في اخر زياره له الاسبوع الذي قبل الاسبوع الماضي، اكثر ما ركز في هذه الزياره على خطه الامن، خطه الطوارئ والامن في ميناء المكلا، لابد من تفعيل خطه الطوارئ والامن في ميناء المكلا، وسيتم توجيه اصدار توجيهات واضحه في هذا الجانب، كل ذلك من اجل ان الجميع يجتمع في بوتقه واحده ويكون المخرج واحد امن لميناء المكلا. ولابد من تعاون الجهات الاخرى، بس نحن نعاني من من من مشاكل متراكمه، المجموعه السمكيه الرابع، الصيادين، الناس، المش، لابد من تعاون. اذا لم تتعاون الجهات الاخرى لن يتم وجود امن في ميناء المكلا، وكلما زاد الامن في ميناء المكلا وحصل ميناء المكلا على بيان الامتثال الامني، كلما اعتبرته الشركات الشحن الدوليه او شركات النقل الدوليه والسفن الدوليه والاونرس بتاع يعني الخاص بالسفن اعتبروا ميناء المكلا امن، فبالتالي وجهوا سفنهم الى ميناء المكلا.
5: طيب عطفا على ما تفضل هو المستمعين انه فعلا واكد على كلامك استاذ فؤاد، يعني تطوير المواني تحديدا المواني البحريه غير، لانه عندنا مواني بريه ومواني جويه، بحاجه الى اداه تنفيذ الامن البحري ما مثل اذان الامن البحري في يعني اذان المواني البحريه. يعني التصاق بعد توقف عنه صدري متحدث انه لازم يكون المخرج واحد والكل واحد، فهنا يعني تطوير المواني البحريه بحاجه الى اداه تنفيذ الامن.
4: نعم، زي ما تفضل الدكتور نبيل هنا وبإيضاحه عن اللجنة الأمنية والأمن البحري، تمام. طبعا نحن بالنسبة للمواني والشؤون البحرية نحن مكملين بعض، الأعمال كلها مترابطة يعني، تمام. هذه الجهات الأمنية الأخرى لتتبع يعني لتتبع بالنسبة لمرفقنا الميلائي هنا، تمام. فلابد من هنا كنا في توحيد جهود، تمام، وفي رؤية ووعي. أهم شيء زي ما أذكر الدكتور نبيل الوعي الأمني
5: بالضبط
4: لابد منه، وأيضا إيش المهام اللي بتقوم بها. فهنا في إطار هذا أنت ممكن تنجز، حتى لو انجز مثلا 70% 60% أنك عملت حاجة، تمام، بحيث أنك تحافظ على هذا المرفق. طبعا إذا كان زي ما قلنا أن بالنسبة لا يوجد مثلا أمن أو لجنة أمنية أو حاجة أمنية بالنسبة للمرفق النهائي، زي مثلا دحين جهات الامتثال
5: اللي توقفت عن
4: وقفت عن هذا، وهذا يسبب يعني بالنسبة للنون دحين الفريت حق البواخر كله، فنحن نقول له ضاعف لك فيه، وده ينعكس أيضا التجارة
5: التجارة
4: أكبر نعكس على الماضي دو ما عاشي فيه أيضا عزوز البواهر دحين باخر معك شو أنا أنت تنقلك بلك لا ما بروحنا يا من لها بنعطيك كده ما أعطيك بنزينك بلك ما بروحنا أيضا في جانب نحن شحن إعلامي الآن زي القرصنة الآن خلال هذا الشهر كلها وحاجة يقول لك جنوب المكلا طيب كم مسافة 130-190 ميل
5: ويد الدنيا بعيدة
4: نحن ماشي هنا لما يرجع مثلا الإعلام التوضيح للأسف
5: أنا أقول لك مشكلة
4: للأسف هذا وضع
2: الحدث الأخير الحدث الأخير ممتاز جدا في الفكرة هذه
5: أخذ أسف جميل
2: جرسي بكمل عليها
5: لا أنا بعطيه جرسي بس أنا عارف ليش أقصد في حديثي أنه فعلا شوف ويعني تقبلوا كلامي هذا أنه الضعف الإعلامي في تحديد المؤسسة وائد البحر العربي أنا أقولها هكذا أنه في الضخ الإعلامي عندهم ضعيف حقيقة أنا هتكون مع الأستاذ ما أنا كنت مع الأستاذ سالم الله يعينه يعني وتقريبا السنفار كان طرحت هالموضوع أنه لابد من إنشاء مركز إعلامي
2: صحيح
5: يبث أول بأول أخبار
2: صحيح
5: تفضل صديقي
2: الذكاء نقطه ممتاز جدا يعني أي حادث يحصل في المنطقة يعني حادث الأخير حق السفينة الأخيرة حصل على بعد أكثر من 130 ميل وسائل الإعلام الدولية تنظر إلى أكبر ميناء في المنطقة فيقول شرق ميناء المكلا
5: هذا مشكلة
2: وهو أصلا بعيد من ميناء المكلا
5: بعيد في المجرى الدولي
2: يعني هو مش مجرى الدولي هو من باب الأمانة في المياه الاقتصادية اليمنية المياه الاقتصادية اليمنية إلى 200 ميل بس مثلا يكون مثلا مواجه شبوة يكون مثلا مواجه يعني بعيد مننا جدا لكن يروح غير غرب ميناء المكلا شرق ميناء المكلا لأن أكبر نقطة معروفة ميناء المكلا
5: أثر على الموضوع
2: الكلام ده كلمة ميناء المكلا ميناء المكلا قرصنة قال لك ميناء المكلا قرصنة الناس خلاص يعني العقل اللاواعي حق الشركات نقطة يعني إذا الطريق إلى ميناء المكلا
5: خطير مرعبة
2: جدا وهذه بالفعل أنا أؤيد كلامك وأنقلها يا أستاذ فؤاد لابد من وجود مركز إعلامي بالفعل مركز إعلامي يكتسب الدولية مش مركز إعلامي أخبار محلية يكتسب الدولية كيف أوصل كل معلوماتي وبياناتي وأخباري للعالم الخارجي أنا ميناء يعني نسميه مثلا ميناء دولي ما أنا ما حسميه ميناء دولي لكن ممكن نسميه ميناء دولي لأنه هو ميناء تجاري كيف أنا أوصل هذه الأشياء المتميزة إلى العالم الخارجي بحيث أني في أمان كل من زار آخر زيارة كانت للأعضاء المدربين هذول اللي جوا عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واحد لواء مصري والثاني مقدم أردني قالوا ما توقعنا الدنيا أمان من المكلة آمن المدينة آمنة جدا يعني مشكلة ما يشعرون بهذا الشيء لما يجون
5: إذا
2: خلال عندنا
5: إذا من بيصل المعلومة هذا المركز الإعلامي
2: المركز الإعلامي مهم جدا هذه شو صح
4: تكون ولا بد من وجود مركز قليل وعلامات وبنان يسعون إن يعملون في عدل
2: هاي موت
4: مركز قليل وزود هذا بيوصل معلومات
5: مهم جدا سواء
4: معلومات أغلب في الصناعة شوف
5: أنا أقول لك إنه أنا اللي هذا الموضوع الفكرة طرحتها مش من فراغ لأن فعلا لما كانت الدولة يعني قبل الحرب كنا في صنعاء في دورات وكان فعلا كل التركيز ونبي تقريبا أقرب من المجال الإعلامي معنا يعني
2: صحيح.
5: كل التركيز إنه كيف تصل معلوماتك سواء إنك تاجر إنك منظمة إنك الإعلام صار سلاح الفعال فعلا فغياب الإعلام في إيصال معلومة زي ما تفضل دكتور مبين إنه لو كان في إعلام كان الناس شايفة تهرج المكلة وين ما
4: أيوه
5: غير المكلة مين المكلة كلام فاضي فعلى كل حال قال إنه نقول أفضل
4: إن شاء الله إذا
5: طيب أستاذ نبيل سؤال دكتور نبيل وأستاذ فؤاد سؤال ذو شقين يعني هنا يضع نفسه مين المكلة له موال بحرية نسمع علينا منية في مين المكلة ما هو دور هذه اللجنة يعني في تفضل
2: كما أسلف الكلام الكلام كله دور في نفس القضية لو جاءت اللجنة الأمنية في مين المكلة الآن مثلا خفض السواحل يقول لك أنا يعني أنصاع لي توجيهات القايد الجوازات انا انصاع لتوجيهات
5: خلينا في هذا الموضوع
2: ايوه الاستخبارات انصاع لتوجيهات القايد حقي فبالتالي يعني ما في وحده قرار يسمونها وحده قرار من اجل ان يكون هناك يعني انا وصلني مثلا معلومه امنيه معينه انا مثلا في الاستخبارات ما بعطي قوات خفص واحد معلومه لان تسلسلي الوظيفي يقول لي اعطي القايد حقك لكن منه اولى بالمعلومه اولا خبر السواحل اللي بينفذ مباشرة اللي بتجي المعلومه لخبر السواحل بعد ما وصل لقايد استخبارات وقايد استخبارات وتهم دول الامن
5: وممكن تتعطل فيها فيها.
2: وإيش كيف كيف عالجتها اللائحة الأمنية هذه؟ أن يكون لكل مينا ضابط سمونه ضابط أمني واحد.
4: ضابط أمني
2: المينا. بورد سيكيورتي
5: أوفيسر. من يصدر قرارها؟
2: أيوة جميل جدا هذا السؤال. القرار حقه يصدر بطريقتين. إما أن يكون الترشيح من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية مرشح للشخص فلاني، إما طبعا بشكل المعلومة إما مدني أو عسكري لم تشترط فيه أن يكون عسكري مثلا، أهم شيء إما مدني يفهم في الأشياء العسكرية أو عسكري يعني يفهم في الأشياء المدنية، وكنت أنا أفضل أن يكون في هذا الجانب عسكري بس فاهم لديه لغة إنجليزية
4: البحر يكون
2: لديه دوري عسكري لديه لغة إنجليزية لديه كآلية التعامل مع القوانين الدولية يفهم التعامل مع السفن مفعل عسكري أيضا يكون لما تعينه في مينا المكلة يكون مرارة صادم من مينا وكذا ما تعين لي مثلا واحد من الأمن تقول له يقول له مدير مينا عمل كذا بستعلم حقي غاية لا خلاص فكانت هذا حلوها بأن يكون هناك ضابط أمن مينا المكلة هو الذي يوضع الخطة الأمنية وهو الذي يشرف على تنفيذها وهو الذي يشرف على جميع الجوانب الأمنية في المينا هنا ضمننا واحدية القرار من مسؤول مباشر ليس قائده يعني لو كان مثلا خفر السواحل ليس مسؤول مباشر قاعد غير خفر السواحل مش مسؤول مباشر رئيس اللجنة الأمنية اللي هو مدير المينا أو رئيس مؤسسة الموانئ
5: طيب أنا أتذكر في حديثكم دكتور لبيب أستاذ فؤاد طبعا هذا يعني نحن في سمة تجارب تقريبا وفؤاد موضوع
4: انتم في بان
5: موضوع الضابط الامني انا اتذكر لم كن اخطا في حديثي اتذكر في ايام الحزب الاشتراكي الامني
4: في بان
5: موضوع الضابط الامني انا اتذكر لم كن اخطا في حديثي اتذكر في ايام الحزب الاشتراكي الامني كان طيب الله ثراه عمر بالكديش كان ضابط مينا مينا المكلة تقريبا وكانت يعني فعلا كان يديرها بكل احترافية رغم انه ما كان احترافية فيه ولا شيء المينا القديم اتذكر
4: ايوه المينا القديم
5: المينا القديم اتذكر
4: استاذ فؤاد معاصر
5: لا لا اتذكر المينا القديم كان فيها ضابط مينا بالاكديش فكان فعلا
4: ضابط مينا
5: كان
4: ضابط مينا يعني كان هو زي المرشد شوفه هو بس مش الضابط زي حق الان اللي هو في الليلة الامنية هذا الامن البحري بعد الحوادث اللي حصلت
5: انا اقصد بحديثي ايش اقصد انه كان مركز قرار واحد سواء كان ضابط امني او مرشد مينا ففعلا الفكره هي المفروض تكون كذا طيب ماذا يعرقل ذلك استاذ فؤاد؟ يعني تفضل استاذ نبيل ان يكون قرار من اللي يصدر قرار استاذ الدكتور نبيل؟ الان اقول ماذا يعرقل تاخير هذا القرار؟ هل وضع فعلا وضع البلد في حرب انه الان كل واحد يخبط في شقه بلد منفلته ما فيش ضوابط فيها او انه لا في دراسات تتم على التريث انه فعلا يتم اصدار قرار بهالموضوع؟
4: طبعا القرار ثبت وبيكون صادر تشكيل هذه اللجنة الوطنية للأمن البحري لأنها تصادق برئاسة الوزراء وحتى يمكن قيادة مجلس الرئاسة تطلع عليها وبتصير مصادقة عليها من ضمنها هتنشر مثلا تمام للسلطات المحلية بالمحافظات ومن ضمنها السلطات المحلية للمرافق المينائية وهناك بتشكل والقرار بيكون خلاص بتكون فيه لوائح فيه التزامات فيه على ضوء بيتم التعامل
5: يعني معناه انه الامور تمشي في هذا
4: ليش الان هم مثلا حسوا هذا وبالنسبه للورش اقامه الورش والدورات من شان استكمال هذه اللجنه الوطنيه من شان ايش؟ عمليه التدخلات وكل واحد يقول ما عندي وانا هذا بتفصل بتكون فاصل خلاص.
5: ممتاز. طيب هذا اتصال. هذا السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله وبركاته.
5: حياك الله من حسن.
6: ضيوف طيبين معك يا
5: من معي حسن بن زيد الان.
6: بن زيد اليديني معك يا ابو
5: حياك الله تفضل حسن.
6: الله يحفظك صراحه يعني دكتور نبيل من الشخصيات الطيبه يعني الامانه.
5: الله يحفظك.
6: الاخوان
5: الطيبين
6: هذه
5: بس
6: انا عندي
5: صراحه
6: انا
5: بدي اشبه فيك يعني. لا احسن
6: المينا في اخوان كثير مقضين كثير واصحاب موحدات كثيره يا امير كبير. والاستاذ فؤاد تقريبا قدوا في الحد الان للابتعاد يعني اكثر من 45 سنه تقريبا يخدم يعني غطوطها خلاص يعني يجلس في بيته وفي كوادر بتقود المينا
5: طيب يا حسن
6: للأمانة
5: اعتذر من الاخ حسن لانه الموضوع ليس هذا موضوعنا، خرج في سياق حديث اخر، فانا اعتذر من الاخ حسن لانه فعلا المخي حاول ان يفصل لانه تحول الموضوع الى شخصنا، فانا اتمنى من كل المتصلين ان يضعوا في ملف او في سياق الحديث في سياق. طبعا المخري هو اللي اتى بقطع حديث الاخ حسن، فاتمنى ان يكون الموضوع اخر. طيب، منظمه دوليه داعمه للعديد من المشاريع والتدريب والتعليم، من موصي بنا المكلة استاذ فؤاد وثم نسمع التعليم منه، وهل ذلك هناك استراتيجيه تدريب الكوادر؟ تفضل.
4: طبعا في زيارات عده لمنظمه السكان اليو ان دي بي، منظمه الغذاء العالمي، اليونيسف. تمام، بالنسبه لليو ان دي بي في عام 2021 كان عملوا تدوين للوضع بالنسبه لمينا المكلا وايش الاحتياجات، وصلوا هناك ايش المتطلبات كلها. انا وصلت يومين كامله
5: في التاهيل التدريب،
4: لا يعني متطلبات كذا. ما في ايضا تاهيل
5: الكادر،
4: سواء كان قاطره بحريه، معدات، تدريب وتاهيل كوادر،
5: ممتاز،
4: بس في الساحه الترابيه كذا، يعني دعم شامل بيننا وبين مؤسسه موانئ خليج عدن. تمام، تم صادر ورفع دارك الطلب في كتيب الى رئاسه الوزراء. طبعا في فتره نحن جاتنا نحن القاطره البحريه هذا ايام اللواء العم فري بحسن. تمام، طبعا قاطره مستخدمه، ومستخدم اول مهندس سالم كان سلمي قال لي شوف القاطره وصلت، وجينا طلعنا القاطره، قاطره يعني قديمه وما فيها عتالات
5: ما فيها كل
4: شيء. تمام، وقاطره سحب.
5: ايوه،
4: طبعا عملنا اونلاين مع اليو ان دي بي مشان تنشيط، يعني بالنسبه للطلبات ما بالهم سواء عملوا شطب وقاطع بحري من اعطاك المعلومات من هذا تو،
5: يعني عطوا شطبوها
4: تو شطبوها وهذا وتجمدت. بعدين باقي الطلبات قلنا يلا نحن اللي نحن قاعد نشتغل في هذا. طبعا القاطر جات اول مره فتره طويله واقفه كذا، ما نشتغل على القاطر هذا اللي سموها دانا 61 ل 2016.
5: انا كم قطعه؟ واحده تقريبا من شغاله،
4: واحده شغاله الان.
5: طيب هذا ايضا من يعني عرق العمل دخول البواخر الى المرسى، فتبقى في الخاطف هذا استاذ فؤاد.
4: نحن بصراحة القوادر معنا كوادر فنية ما شاء الله لهم وبذلوا الجهد. تمام، أيضا استعنا بواحد مهندس مولد كده، وكان عامل كونتراكت نحن عقد ويقوم بالصيانة. هلا مكلفين الطاقم الفني،
5: يعني كلفين بس عشان تسير عملينا.
4: طبعا نحن الان منتظرين في قطاع غيار بتي، تعرف بحكم الحرب دحين واغلاء قاعد المنطقه هرمز، مشاكل في منطقه هرمز. تاخر كان ممكن القطاع ممكن خلاص اسبوعين تجي لك البلاد، الان يمكن اكثر من شهر.
5: انت بدات من
4: عندي، انا بكمل لك.
5: انت بدات بقصي هنا،
4: بدأنا احنا من زمان كده دائما في صيانه كده. اول ما استلمنا هذا من سنتين القاطر هذا اعطانا احنا الهلال الاحمر القير روح مباشرتين، وتواصلنا مع الشركه ودوم جاب مهندس وصلنا، وحتى اشترينا قير وخلانا احتياط معنا جديد لحد الان موجود معنا، والصيانه مستمره كده. يوم من الايام حتى تمشي على متينه واحده، ممكن دكتور نبيل عارف نعمل بوش بالهذه بالزوارق الصغيره هذه اللي حق ربط عقده تساعد مع التك، يعني حتى لما صورت الفيديوهات وصلناها لواحد من عدن قال لي ايش هذا دعم جاسب خلاص نحن هذا العمل اللي نقوم به. طبعا اليوم دبي الان في الفترات السابقه انا طلعت عدن وجلسوا معهم، هم قرروا على اساس انهم كان سياره هذا وخصوا مبنى والمتابعه كل حاجه، ونزلوا تخصص فني مهندس عمل تقييم كامل لهذا، وقبل يمكن اسبوعين عملنا اونلاين معهم وخلاص اللبنه الاخيره، اللبنه الاخيره والدفتات الاخيره ان شاء الله الصيانه. للاسف تلاعب لما تلاعب تقول هذا مع وش تعمل كذا الدكتور يقول مشان يعرف طبعا جالسين معه كل وزارة للشؤون الأمن والمعاني والمهندس عبد الرب خلاقي مع وش مدى فجأة يعرف قلب الحنة زي القنبلة كذا هذا يوندي باليابان وقفوا قدام على اليوندي
5: يعني خلطنا مشكلة
4: ما مشكلة إلا نحن الماني
5: بشكل عام
4: بشكل عام أيوة يعني أي شيء دعم حتى المحافظة يوندي
5: توقف يعني
4: إيش السبب
5: الجهة الداعمة وكل شيء توقف عنها
4: إيش السبب زار من الهوري هذا اللي وزعوها اليابان طبعا في إشارة اليوندي واليابان مقدور طلع من العملية الأخيرة حلقة
5: الله
4: وفي يارا تعالوا نصح مثلا علامات
5: خطر يعني الباخرة الأخيرة كنا نقصتها في أشياء
4: فيها من الباخرة الأخيرة هذا
5: مصيبة كبيرة
4: حتى بعدها أخذت عبد الربنا رقم المهندسة يسبب العوم وفي عدل
5: الكيام
4: الزهراء ثلاثة رقم قلت التواصل لحب التواصل لأصحاب الجمعيات أنا أشوف الآن إذا كان وقف اليمن باقي الدول توقف
5: والله شغله فعلا
2: هذه المشكله بالفعل انا ذكرتها سمعت بها انا طبعا ايش المشكله في قطاع المصائد السمكيه وقطاع الصيادين قله الوعي المنظمه الدوليه توزع لهم مثلا دوارق توزع لهم بعض الدوارق مثلا توزع بالشراكه ما بين اثنين صيادين او ثلاث صيادين يقول لك يا بنبيعه بنبيعه وخاص بنقسمه بين البين او يكون مثلا القارب مثلا غير مستوفي مثلا للذي يريدونه من المواصفات فهو خاص بنبيعه ما يفقهون لمآلات البيع يا اخي منظمه دوليه جاءت اخذت قارب بمبلغ وقدره من اجل ان تكون سبب من سبل العيش الكريم لك خطا تبيعه يا اما تستخدمه او يخدم مرضيته فاصبح العرف عند الصيادين اي شيء يجي بيعه واحد من قوارب تقريبا هذه القوارب تم بيعه ومن مالك لمالك من مالك حتى انه اخر شيء مع الدنيا من هو المالك الذي باع الذي اشترى منه قراصنة او اخذوا منه قراصنة اخذوا هذا القارب وبالفعل ساهموا معه ساهموا في شيء من العمليات فهذه المنظمة الدولية تقول لك يا اخي انا مش معقول اذا كان بتكون آلات الدعم الى هذا الشيء اذا هذه لان هم ما بيلوموا الصياد مشان نكون واقعيين الصياد يلام هو الركن الاساسي في هذا الموضوع لكن ايضا اليوم بتصل جميع الجهات المشتركه الحكوميه
5: بالضبط
2: يعني كيف الاصل تعطيه اياه بضمانات معينه الاصل تضمن انه يبحر به في المياه اليمنيه الاصل تضمن انه يستخدمه في طريق سبل العيش يعني لاهله فهذه كانت لها اثر سلبي ولذلك احنا نريد صراحه ان يتوعى الصيادون وغيرهم كل مستفيد من هذه الامور يتوعى في هذا الجانب لان خلل بسيط شوف انظر الى فين مآلاته من جميع مشاريع اليو ان دي بي تتاثر تاثر كبير جدا لان اليابان دعم كبير لهم
5: بسبب خلل او ظرف
2: تصرف
5: سبب فيه الظروف
2: تصرف انا لو قلت لواحد قلت يا اخي عادي يا اخي ثلاثه شركه دبيك وعدوا يا اخي ها اعطوهم اياها يا اخي خلاص حقهم يا اخي وكذا اصحابنا حقهم يا اخي هم يبيعونه لا الموضوع مش حقهم يا اخي بيجي ضمانات اعطوك اياه على اساس انك انت محتاج له وانت
4: بتسلسلك فيه
5: استاذ نبيل كيف نعالج هذا الموضوع عشان
2: المعالجه وضع ضمانات واضحه ما هو نحن من الحرام ومن الخطا نحن نحرم المحتاج الحقيقي في الغالب بسبب التصرفات السيئه يحرم المحتاج الحقيقي لا تكون لك ضمانات اما ضمانات تجاريه او ضمانات من جمعيات واي شيء شوف انا اسلمك هذا القارب شوف اي شيء يحصل بالقارب انت قدامي المسؤول الاول لا تقول لي بعته ولا ما لقيته
5: يعني الوعي مهم جدا
2: ايوه لا تبيع لي لان بتجيك شعرني انك بعت فلان من فلان ويجيب صاحب فلان من فلان يكتب تعهد مو صعبه التنظيم مش صعب نحن الان في عالم التنظيم نحن في عالم
5: يعني كيف تعمل طريقه تضمن فيها ان الكل يعيش بسلام
2: ايوه اكيد
5: طيب اعود لك دكتور مين في استاذ فؤاد استراتيجيه البحري في ظل هذه الظروف يعني ليش بدات الان استراتيجية وطنية تعتبر ان البحري الاهداف والتطوير لان احنا خلاص على ختام الحلقة يعني ما شاء الله مرت بسرعة
4: طبعا ضمن اللجنة هذه البحرية وفي مخاطر مثلا تقييم المخاطر ايضا سجيل واخر اللي هو الاستراتيجية السياسية هي تعمل على زمنية كده مثلا سنين كذا وبعدين تقيم مثلا ايش اتخذت من اجراءات ومن احترازات امنيه وكل هذا بحيث انك ايش انك قللت من المخاطر اللي تحدث بهذا المرفق الميلائي وهنا بعدين جي ايش التطوير يعني بالنسبه للاستراتيجيه التطوير في اتخاذ القرار في اتخاذ التدابير هذا اللي تقصد مثلا بالاستراتيجيه والنهايه الاقتصادية بالنسبة للأحداث اللي هي المخاطر هي
1: طيب.
4: من قسر من تهريب بشر من عمليات إرهابية طيب. كلها في
5: عشان ذكرك أنه بس آخر محور خلي يعني التقييم من المكلم لكن أضع سؤال على الدكتور مبين مكونات أساسية للمحلي وسلام الخطوط ماذا يعني؟
2: رفعت ال

0: أن المؤسسة الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية كجهات هي أعلم بهذا الموضوع بشكل مباشر وخفر السواحل. هذه الثلاثة الأساس لارتكال الارتكاز على موضوع الأمن البحري للثلاثة الجهات: مؤسسة الموانئ كإدارة وتشغيلية للموانئ، هيئة العامة للشؤون البحرية كسلطة بحرية يمنية مختصة بالأمن البحري، ضباط خفر السواحل كضباط يسمونهم هم نحن الآن هذا الشيء بموجب اتفاقية البحار يسمونهم الدولة الساحلية الكوستال ستيت كجهة ضبط بحري كجهة ضبط بحري. هذه الجهات الثلاث لابد الآن أن تكون هناك اجتماعات دائمة لترتيب الأمور من أجل أن يبدأ العمل بلجنة أمنية في المياه المكلة. طبعا هذا الجانب الأول داخليا. الجانب الثاني الثاني أن تكون المؤسسة الموانئ وهي العمل شؤون بحرية تتابع باستمرار لمعالي وزير النقل ولمعالي وكيل وزارة الشؤون البحرية والموانئ لإصدار اللجنة الوطنية للأمن البحري اللي هو على مستوى الجبهة اليمنية. ثم يبدأ العمل وأيضا يكون متزامن مع توعية وتثقيف ودورات. لن يكون أمن بحري في ظل وجود ضابط بحري أم ضابط أمن بحري أو عسكري أو موظف حكومي لا يعي ما هو الأمن البحري.
1: طيب إذا أردت أن أعطي حديثك أستاذ دكتور نبيل أنه هيئة الشؤون البحرية ومؤسسة الأمن البحري العربي تمشون في خط متوازي
0: جدا.
1: نعم جدا. طيب أعود لك أستاذ فؤاد لأنه فعلا خلاص يعني دهنا سؤال لك والدكتور نبيل. أستاذ فؤاد يعني في ظل معطيات العمل من المكلة حقيقة أن يقدم يعني عمل جبار في ظل الظروف هذا وذلك أثر أو سبب نجاح استمراريته وديمومة الميناء. أين يعني كيف يقيم أستاذ فؤاد ويضع ميناء المكلة في ظل الأحداث هذا المتسارعة وما يقدمه من خدمات؟ ثم نسمع تعليق الدكتور نبيل.
2: طبعا ميناء كما تذكرون انتم عارفين بالنسبه لميناء المكلا ميناء صغير انما الموقع الاستراتيجي موقع الحي تمام. ايضا تغذيته وتموينه لمحافظه حضرموت والمناطق المجاوره في يوم من الايام وفتره معينه كان ميناء المكلا هو الميناء الرئيسي في اليمن ليغذي اغلب محافظات اليمن الجمهورية اليمنية. رغم انه لكن ايش تقبلنا وضغطنا رغم التحديات والمشاكل لكن في يعني هناك متابعة وعمل دوب وحرص على ان هذا الميناء الصغير الحيوي يظل في ديمومة واستمرارية استمرار العمل ولا في توصيل سلاسل الامداد لكل المناطق الحيويه بال
1: استفاد. قبل اعود للدكتور نبيل يعني انت اتذكر في لقاء سابق معك مع المهندس سالم في خطه تطوير لمينا بديل اللي في بروم فين وصلنا فيه بالضبط؟
2: والله بروم فيها خطه ومتابعه هنا في خلال زيارتي للادن طرحت الموضوع هذا للوزير ايضا في اجتماع المجلس التنفيذي الشهر الماضي طرح خطه ولابد ان نتابع من السلطه المحليه دور القطاع الخاص شركات الالماني. شوف الان يعني الحروب الان حرب منافذ بحريه بطاني
1: بالضبط بالضبط هذا نقطه مهمه جدا.
2: لم يكن الدكتور النبيل قبل قليل بالنسبه ليش مثلا عزوف الباخر في الوضع لابد كان استغلينا هذا الوضع الموجود الامني في منطقه هرمز كان اشتغلت ميناء المكلا اشتغلت ميناء عدن من المكلة صغرى حجمها هذا وايضا الاشاعات والان القصر على بعد على طول
1: بس حلو اليوم يعني قد توصل معلومه وان كان في اذاعه محليه كان قد توصل معلومه على التواصل الاجتماعي انه فعلا ما يحصل بعيد عن مين المكلة. تفضل دكتور نبيل خلاص اختار الحلقه عندك.
0: انا حياكم الله
1: بحكم انه في خط متوازي ما نستطيع عن مين المكلة.
0: شوف مين المكلة بوضعه الحالي لا يتواكب مع التغيرات والاتجاهات الدوليه. هذه اولا مينا قديم مينا صغير اعماقه صغيره ارصفته صغيره لابد يعني محافظه بحجم حضرموت ارض وانسان لابد ان تكون هناك لديها مينا يتواكب مع التوجهات العالميه ومع الاحتياجات ليس توكبات عالميه توجهات عالميه فقط وعلى احتياجات. فاما ان المينا هذا يعني يتم تنفيذ فيه المرحله الثانيه مرحله التوسيع للمينا وهذه

0: اصبحت ضروريه جدا، او يتم اتجاه الصحيح بالفعل الى مينا بروم او مينا بابا ايا كان. يعني نحن هنا من خلال اذاعه مكلا يعني ندعو دعوه صادقه للتجار والحضارم في الداخل والخارج ان يكون لهم مشاركه. حضرموت تحتاجهم في هذا الجانب، لان المينا يعني لا يستقبل الا مواصفات سفن بمواصفات معينه جدا، وهذه السفن مع الزمن كل ما صناعه المجال البحري انتهت. يعني قال استاذ فؤاد في تعليقه ان بعض التجار يبحث عن سفينه ما يجدها، لان نحن مينا مكلا يعني اعماقه الى 8.5 متر.
1: وصلت الرمح تقريبا 8.5
0: متر يعني الان السفن الان في يعني السفن 14 متر 16 متر 18 متر
1: تدخل،
0: يعني ما مش تركب، ما تقدر
1: يعني ما تقدر تدخل،
0: يعني مواصفات مينا ما يقدر يستقبلها اصلا. ما بقى شارع عرضه مترين ونص بتدخل لي فيه قاطره. يعني في النهايه صعب، لابد ان المينا بالفعل يعني يتم تحديثه اما بالمرحله المقبله والمؤخره مؤسسه مع حندرسات متكامله في هذا الجانب، او بالفعل التوجه هو مينا بروم وإزالة كل العوائق عن مينا بروم
1: بإذن الله. طبعا أنا بس للتذكير أنه في شركة مصرية قدمت دراسات ويات لها صح مكتب الحداد، كان في واحد حداد مهندس، في ثاني واحد
2: مكتب عبيد،
1: كان في واحد توفي على المليان.
2: أيوة مرة جيلي هنا أيضا مكتب عبيد اللي أيضا قام دراسات بالنسبة مينا المكلة أنا وأيضا مينا بروم عملنا تحديث الدراسة.
1: طيب. حقيقة يعني أنا والله كنت أبغى أستسهل أكثر، لكن خلاص أردت الإشارة المخرمة ما عملنا دقيقة واحدة، في أرجو أن تكون وصلت المعلومة. طبعا الحلقة هذا أدرناها لسبب واحد، هو أنه ما تفضل الدكتور نبيل الأستاذ فؤاد أنه ما يحصل من تغطية إعلامية مغلوطة عن مينا المكلا، وأنه ما صار الحادث الأخير هذا حق القرصنة، أنه شرق مينا المكلا طبعا بكل تأكيد مينا المكلا هو المينا المشهور والمعروف لدى دول العالم كثير، فأثر سلبا على أنه القرصنة الأخيرة ليست قريب من مينا المكلا، لكن المنطقة الجغرافية يقول هكذا. فأتمنى أن تكون وصلت المعلومة كاملة عن الأمن البحري وسلامة السفن. في الأخير لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور نبيل العفان المدير العام للهيئة البحرية الهيئة الشؤون البحرية في حضرموت المكلا، وإلى الأستاذ العزيز فؤاد الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ماي البحر العربي. الشكر موصول العزيز أسامة عمر جابر مخرجا منفذا، أيضا الشكر موصول العزيزة مادلينا باكود من إدارة الإعلام جديد. أتمنى وأعتذر لا زال اتصالاتنا اليوم فعلا قدر المستطاع حاولت أن أقلص استلام الاتصالات لأن الموضوع جدا، وكنا نحب نصل المعلومة إلى أكثر من شريحة في المجتمع الحضرمي واليمني بشكل عام. تحياتي أنا فيم بخريبة من الإعداد والتقديم، لنا لقاء آخر بإذن الله الأسبوع القادم في قضية أخرى. دمتم في حفظ الله.

وعلى الهواء تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى

0: اهلا وحييكم ونقدم الى حضراتكم عرضا لاهم ما جاء في الانباء. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الاستاذ سالم احمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الاستاذ الدكتور خالد عمر باسليم اوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والاهلية في المحافظة وسبل تعزيز جودة العملية التعليمية والأكاديمية. وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي واحتياجات الجامعات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الأكاديمي وتطوير البرامج والتخصصات التعليمية وتعزيز بيئة التعليم الجامعي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية في حضرموت. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية. واحتفل الحفل بتخرج 190 طالبا وطالبة يمثلون كوكبة جديدة من مخرجات التعليم الجامعي، حيث شملت الدفعة الخامسة من كلية طب الأسنان والدفعة الخامسة من كلية الطب والعلوم الصحية قسم الصيدلة والدفعة السادسة من قسم المختبرات الطبية، إلى جانب الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات والدفعة الثانية على مستوى الوطن في تخصص هندسة التعدين والدفعة الأولى في تخصص التصميم الداخلي. وضع وزير النقل محسن العمري ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والرصاد الكابتن صالح بن نهيد أمس بالعاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وإنشاء معهد الطيران المدني والإرصاد الواقعين بمطار عدن الدولي بتمويل ذاتي من الهيئة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد نحو 20,636 مترا مربعا موزعة على 6,143 مترا مربعا للمبنى الرئيسي و14,492 مترا مربعا مخصصة للساحات ومواقف السيارات والمباني والمرافق المساندة، فيما تبلغ مساحة مشروع معهد الطيران المدني والإرصاد 10,000 متر مربع ويتضمن 19 مكتبا إداريا وسبع قاعات دراسية وسبعة معامل تدريبية. بحث وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع الوادي والصحراء الأستاذ جابر بن جبهة أوضاع العمل في الفرع وسبل تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وجاء اللقاء ضمن الجولات الميدانية التي ينفذها وكيل المحافظة للاطلاع عن قرب على سير العمل في القطاعات والإدارات التابعة لقطاع الطاقة والوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها. بحثت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل أمس بمدينة سيئون قضايا تلوث عدد من القطاعات الزراعية والبيئية وجهود مؤسسة المياه والصرف الصحي ومكتب وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الدفاع المدني، وذلك في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبد الله الحامد وبحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي. تفقد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر سير العمل في مشروع ترميم قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا المنفذ ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال الثقافة بتمويل مشترك من مؤسسة دوعان العمارة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. طلع المدير العام خلال زيارة من مدير المشاريع بمؤسسة دوعان العمارة المهندس علي بسعد على مستوى سير الأعمال ومراحل تنفيذ المشروع وما يتضمنه من أعمال ترميم وتأهيل تستهدف الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لقصر السلطان القعيطي وصون أحد أبرز المعالم التاريخية التي تزخر بها مدينة المكلا. مستمعي الكرام، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
0: هنا إذاعة مكملة صوت حضرموت، مستمعينا في تمام 11:15 تستمعون إلى الحلقة 16 من

0: الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: يعني ما بقاش بيترفض وبس، بقى بيترفض والضرب كمان.
3: يا ماما عبد الفضيل مش غلطان.
2: طب يا اختي عبد الفضيل مش غلطان والدنيا كلها اللي غلطان.
3: الناس وحشين يا ماما.
2: مظبوط كلامك، الناس وحشين يا ماما، كل الناس اللي في الدنيا وحشين، الشركات والمحلات والدكاكين وكل اصحاب الشغل اللي اشتغل عندهم جوزك ورفضوه كلهم وحشين، وبسلامته هو بس اللي حلو. مش ده اللي انت عاوزه تقوليه يا اختي؟
3: يا ماما ما حدش النهارده ماشي بما يرضي الله
2: الا جوزك الفالح.
3: من خلال يعني؟
2: ما تقوليش بقى من خلال ومش من خلال، انت عايمه على عمو وخلاص.
3: مش جوزي عالم؟
2: جوزك تعقليه، تفهميه، تدوريه، تزني على ودانه لما تخليه يبطل الداء اللي فيه.
3: وهو يعني هيسمع كلامي؟
2: شفتي بقى، اديكي قلتيها بعضمه لسانك، ده راجل انشف من بلاط الحمام.
3: طيب انا مش عارفه اتصرف ازاي، قولي لي انت عامل ايه؟
2: اهو كده الكلام، طرطقي ودانك وبحلقي عينيكي وبصي شوفي ماما هتعمل ايه.

0: بتولي الشربيني.
1: ازاي الحال دلوقتي يا عبد فضيل؟ ايه مالك؟ لو بوزك من ناحيتي ليه؟
0: مش عارف ليه، عشان كل ما اشوفك بفتكر اللي حصل في شغلة السينما.
1: العلقة اللي كلتها يعني؟ يا سيدي ولا يهمك، مش جات سليمة والحمد لله. علقة تفوت ولا حد يموت.
0: يعني ايه الكلام ده بقى؟ انسان محترم زي اتعرض للبهدلة بتاع ايه؟
1: بتلومني انا ليه بس؟ انا ذنبي ايه؟
0: انت السبب، كل ما اشوفك بحس ان كل حتة في جسمي بتوجعني.
1: خلاص بقى يا عبد الفضيل، اسمع بقول لك ايه، جايب لك شغلانة النملوز.
0: وفيها ضرب برضو؟
1: هي كل شغلانة هيكون فيها ضرب يا عبد الفضيل، دي مرة واحدة كده وخلاص.
0: يا سلام،
1: شركة مباني فاتحة جديد وعايزة مدير اعمال. ايه رأيك بقى يا جميل؟
0: ايه رأيي في ايه؟ ادارة الاعمال لعبتنا من زمان.
1: على خيرة الله، خد الكارت ده وروح لهم في العنوان ده على طول.
0: قولي يا متولي.
1: ايوه يا فضيل.
0: انت بتعمل خدمات دي في نظير ايه؟
1: خدمات ايه نظير ايه؟
0: يعني شايل همي وبدورلي على شغل وجيلي لحد البيت، كل ده ببلاش كده؟
1: لا لا لا لا، زعلتني منك يا عبد فضيل، ما كنتش اتصور ابدا ان انت بالذات تقول الكلام ده.
0: ما ردتش على السؤال برضو.
1: مش هرد يا عبد فضيل، لو ما فهمتش لوحدك معنى الصداقة ومعنى الحب بين صديق وصديق يبقى ملوش لزوم الكلام. عن اذنك.
0: والله برضو الدنيا لسه فيها ناس كويسين.

0: ولد الحكاية وما فيها. ايه رأيك في الكلام؟
1: كلام تمام.
0: عرفتي بقى هتعملي فيه ايه؟
1: ده انا هجننه، هدوخه السبع دخان.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الفضيل حجازي؟
0: أيوة فندم. بس حضرتك عرفت إزاي؟
1: شكلك بيقول كده.
0: شكلي بيقول إن عبد الفضيل حجازي؟
1: أيوة. أصلا أنا قاعد في انتظارك. أنا اللي بعتلك الكارت مع متولي الشربيني. على فكرة متولي معرفة من زمان وكلمني عن حضرتك كتير.
0: أهلا وسهلا. نتشرف بالاسم بقى.
1: مراد عزوز رئيس السكرتارية هنا.
0: ونعم الناس.
1: اتفضل استريح. هدخل أبلغ مدام حنان إنك جيت.
0: مدام حنان مين؟
1: حنان البلوشي.
0: الإيه؟
1: حنان البلوشي من أصحاب الشركة، بس زي ما تقول الكلمة كلمتها.
0: حنان وبعدين البلوشي.

0: اتفضل يا استاذ عبد الفضيل.
1: صباح الخير يا ست هاني. لا حول ولا قوه الا بالله.
2: الو. لا لا لا لا نعم لا مفيش داعي. مين؟ بعد ساعة بالكتير. لا اصل عندي مدير الاعمال الجديد. الله يبارك فيك. ايه شكله مش بطال؟ لا مش قفل ولا حاجة، ده باينه راجل طيب ولطيف. ما تخافش عليا يا جميل، مع السلامة. اهلا يا سيد عبد اللطيف.
1: عبد الفضيل يا هانم، اسمي عبد الفضيل حجازي.
2: طب ما انا قلت عبد اللطيف، انا قلت حاجه غير عبد اللطيف؟
1: فعلا يا فندم، حضرتك قلتي عبد اللطيف، بس انا مش عبد اللطيف.
2: برافو عليك.
1: ده بقى كشف هيئه يا فندم ولا اختبار قدرات؟
2: عارف مين اللي كانت بتكلمني في التليفون؟
1: اللي كان مش اللي كانت يا فندم، لان حضرتك قلتي الله يبارك فيك. لو كانت اللي بتكلمك واحده ست كنت قلتي الله يبارك فيكي.
2: دقه الملاحظه جيد.
1: نعم.
2: في مرة كنا عايزين موظف للشركة، قمنا اخترنا اتنين. ايه؟ ما لاحظتش حاجة غريبة في كلامي؟
1: لا يا فندم.
2: ازاي؟ مش غريبة ان اقولك عاوزين موظف واحد، قمنا اخترنا اتنين؟
1: اتنين طبعا، عشان تنقل احسن منهم.
2: الذكاء جيد.
1: ايه ده؟
2: عملنا ايه بقى عشان نختار اصلح واحد من الاتنين الموظفين؟ جبنا لهم علبتين متماثلتين في الشكل والحجم، كويس؟
1: كويس.
2: وكل علبة ملفوفة بورق شيك ومربوطة برباط حرير سمين، كويس؟
1: كويس.
2: حطينا العلبتين على ترابيزة وجنبهم مقص، كويس؟
1: كويس.
2: وطلبنا من كل واحد من الاتنين الموظفين انه يشوف العلبة اللي معاه فيها ايه، كويس؟
1: كويس.
2: واحد منهم ابتدى يفك الشريط بكل عناية وحافظ عليه لحد ما طلع سليم، والتاني راح ماسك المقص وقص الشريط الحرير السمين ورماه. تفتكر نختار مين من الاتنين دول نعينه في الوظيفة؟
1: طبعا اللي قص الشريط.
2: بس التاني حافظ على الشريط سليم.
1: ولو برضو اصلحهم اللي قص الشريط.
2: ازاي؟
1: لانه يا فندم عنده احساس بقيمة الزمن، كان فاهم ان الوقت اللي هيستهلكه في عملية فك الشريط اغلى من الشريط نفسه، وممكن استغلاله فيما هو انفع واقدر.
2: الروح العملية جيد.
1: إيه؟
2: اتفضل امضي العقد في السكرتاري.

0: 250 جنيه في الشهر، ده مبلغ ممتاز.
1: مش مهم المبلغ يا وجيده.
0: لا مش مهم ازاي، في حاجه في الدنيا اهم من المبلغ.
1: ايوه، السلوك، الاخلاق، الناس اللي في الشركه تقريبا هم النمط البشري اللي الواحد كان بيحلم بيه.
0: للدرجه دي؟
1: منتهى الرقه، منتهى الذوق، قمه النظام، غايه الدقه.
2: واضح انك سعيد بالشغلانه دي.
1: جدا يا وجيده جدا، كل شيء عندهم كويس يا وجيده، ما عدا اسم المدام صاحبه الشركه. صوري واحده اسمها حنان بلوشي.
2: بلوشي؟
1: يعني حنان ببلاش، حنان مجانا.
0: المهم ان الشركه كويسه والناس اللي فيها كويسين.
1: الحمد لله.
2: عارف بقى لو اترفد يا جميل، ها هطلع النجيل الاخضر على عينيك.
1: وجيده، ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟
0: انا وماما عاملين لك خطه يا ابني، هتوريك النجوم في عز الظهر.
1: خطه كمان؟
0: ماما اللي رسمتها وانا اللي هنفذها.
1: وجيده، والدتك قالت لك ايه يا وجيده؟
0: لا هو انا عبيطه عشان اقول لك تفاصيل؟ المهم ان في خطه ضدك وخلاص، لو اترفدت هتتنفذ وهتشوف الويل.
1: اوصف لي موقع العمل يا استاذ مراد.
3: موقع الايه؟ العمل؟
1: ايوه، عشان اروح اعمل مرور.
3: انا مش واخد بالي.
1: غريبة، مع اني بتكلم بوضوح، موقع العمل فين عشان اروحه؟ موقع البناء.
3: البناء؟
1: ايوه البناء.
3: لا ما عندناش حاجات من دي.
1: يا سلام، ما عندكوش حاجات من دي؟ امال شركة مباني ازاي؟
3: شركة مباني وخلاص.
1: يعني ايه بقى شركة مباني وخلاص؟ افهمها دي بقى.
3: عبد الفضيل.
1: نعم يا مراد.
3: كل عيش وانت ساكت يا عبد الفضيل.
1: ليه كلكم ماسكين لي الكلمة دي ليه؟ اهدى، اكل العيش بيقص اللسان ليه؟ بيخلي البني ادم اخلص ليه؟ اعمى واطرش ليه؟
0: الله، في ايه؟
1: مدام حنان بلوشي.
0: اتفضل عندي في المكتب يا استاذ عبد الفضيل. بتزعق ليه؟
1: عشان في اخطاء جسيمه بتحصل هنا
0: كده اهو،
1: كله بالمستندات.
0: انت اطلعت على المستندات؟
1: امال المدير اونطة مدير ديكور.
0: طيب ايه يا سيدي بقى الاخطاء الجسيمة اللي بتقول عليها دي؟
1: انت عارفة كويس شركة مباني ولا مباني، يعني شركة وهمية. بقالكوا 3 سنوات بتستغلوا ازمة الاسكان، لميتوا مئات الالوف من الجنيهات من الناس ولا هتسكنوهم ولا حاجة، مجرد ضحك على الدقون.
0: يعني انت فاهم اننا هناكل على الناس فلوسهم؟
1: لا يا مدام حنان، ما انتوش لمؤاخذة اغبياء، لكن هتستغلوا المبالغ اللي خدتوها عن طريق الاستثمار في البنك او اي شيء مماثل، تستفيدوا حضراتكم وتعيشوا اخر منجهة، واصحاب المصلحة الحقيقية عايشين على الوهم الكذاب.
0: انت راجل على نياتك.
1: ليه؟
0: حلوة ليدي، عارف ليه؟ عشان انت مش فاهم اللعبة يا جميل.
1: لا فاهمها بقى، فاهم انكم تقدروا تخرجوا من المساءلة القانونية زي الشعرة من العجين.
0: اللي عايز فلوسه هياخدها في لحظتها، نبقى مش نصابين.
1: بس في حاجة اسمها ضمير، انتوا بتعشموا الناس وبعدين تصيبوهم بالاحباط.
0: هو انت من بتوع الاحباط؟
1: انا بعت جوابات يا مدام حنان.
0: جوابات؟
1: ايوه، كل مشترك بعت له جواب على عنوانه، شرحت له فيه الحقيقة.

0: مجنون.
1: مجنون مجنون، بس يكون عندي ضمير
0: كده. انت مرفوض.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة ساعية، بالشرف جديرة، بالحياة حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويلي،
0: يوسف حجازي.

إليك وكم عمر بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبدي حنت إليك وكم عمر

عينك تبدني الشوق أرقه والوجه أحرقه.

0: أما إذا أنتم مقلنا صوت حضرموت مستمعنا كلنا وإياكم مع محمد مرشد ناجي في يا رسول الله. أما الآن مستمعنا الكرام نستمع إياكم للحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان مواقف عظيمة من حياة الصحابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العلي الكبير، القوي القدير، اللطيف الخبير، الذي منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالخلق والتدبير، الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا شريك ولا وزير، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا هو محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، نور القلوب وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خير المرسلين وأرحمهم وأفضل الأنبياء وأعظمهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أرحمهم وأفضل الأنبياء وأعظمهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية الكريمة التي تدعو المسلمين باستجابة دعوة الحق التي لا حياة ولا نجاة ولا عزة ولا كرامة إلا بها، دعوة الله الحق ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في حياته تعرض له دعوات لكي يستجيب لها، فهناك دعوة الباطل وهي دعوة الشيطان، وهي دعوة الكفر، وهي دعوة الفجور، وهي دعوة الفساد، وهناك دعوة الحق وهي دعوة الصدق، وهي دعوة الأمانة، وهي دعوة الأخلاق الفاضلة. وأنت أيها الإنسان مخير بين هذه الدعوات، مخير بين أن تلبي دعوة الحق فتسعد بها كما سعد بها من كان قبلنا، استجابوا لدعوة الله تعالى واستجابوا لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا حكاما للعالم وكانوا محط أنظار أهل المشرق والمغرب، وكان الواحد منهم أمة في قومه من أثر عظمة النور المنبعث من الحق جل جلاله الذي يؤيد به عباده، فيصبحون نوابا عن الله تعالى في تبليغ الرسالة الخالدة، ويتفاجأ بهم عدوهم، بل ويمتلئ قلبه رهبة وخوفا من قوة ما يدعون إليه، وهو أن يكون الإنسان متصلا بربه اتصالا تظهر آثاره في حياته، وأن يرجع الناس إلى الاهتمام بما خلقوا من أجله وهي عبادة الله، وهو بمعنى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليعرفون. فمقصود العبادة أن توصلك إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهكذا كانوا وهكذا يعلموننا دائما طول الأعمار والأزمنة، فكيف نال العزة والرفعة والكرامة في العالم؟ وكان جواب أحدهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أي بتعاليمه والتمسك بما جاء فيه من شرائع وأحكام وأخلاق وفضائل، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العبارة قالها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالها وهو في موقف من أعظم المواقف، قالها عند فتح بيت المقدس واستلام مفاتيح البيت، وذلك لما ألح عليه القادة بأن يلبس ثوبا يليق بمقام الحاكم والفاتح لبيت المقدس. فلما لبسه أراد سيدنا عمر أن يظهر في هذه اللحظة روح الرسالة وعمق الفكر في النعمة، وكيف يكون شكرها تعليما لمن حوله من الجنود والقادة، ودرسا لمن بعده من الشعوب والأمم. وقد كان راكبا في جواد نزل عنه مسرعا وهو يقول: أقيلوا عثرتي أقال الله عثرتكم يوم القيامة، فقد كان أميركم أن يهلك، فقد كاد أميركم أن يهلك بما دخل قلبي من العجب والكبر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رحمك الله يا أمير المؤمنين ورضي الله عنك وحاشاك الله أن يكون في قلبك شيء من هذه الأمراض. يا من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني. وإن الله تعالى باه بالناس عشية عرفة عامة، وباه بعمر خاصة، وإنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. قالوا: يا نبي الله كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: عمر سراج أهل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم. وإتماما لهذا، وبعد أن أبدل أمير المؤمنين ثوبه الجديد بثوبه المرقع 14 رقعة، دخل بيت المقدس على هيئة المتواضع، قال البطرق وهو عمدة دين النصرانية وصاحب شريعتها في بيت المقدس، قال لأبي عبيدة بن الجراح قبل أن يقدم سيدنا عمر إلى بيت المقدس، قال: إننا نجد في كتابنا وما قرأناه في علمنا أنه يفتح هذه البلدة صاحب محمد بن عبد الله، اسمه عمر، يعرف بالفاروق، وهو رجل شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمع أبو عبيدة ذلك تبسم ضاحكا وقال: فتحنا البلد ورب الكعبة، وفتحت لنا البلاد ورب الكعبة. ثم أقبل عليه وقال له: إذا رأيت الرجل تعرفه؟ قال: نعم، وكيف لا أعرفه وصفته عندي وعدد سنينه وأيامه. قال أبو عبيدة: وهو والله خليفتنا وصاحب نبينا. فلما قرب أمير المؤمنين عمر من سور بيت المقدس ولبس معه وليس معه غير أبي عبيدة، نظر إليه البطرق فعرفه وقال لأهل بيت المقدس: أعقدوا معه الأمان والزمه، هذا والله صاحب محمد ابن عبد الله. هكذا عاشوا الصحابة أصحاب الرسالة.

0: هكذا.
1: مراعاة فارق التوقيت، هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، استمعوا الآن إلى فائدة كامل في موشح يحب الله.

0: الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسندرة. تناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
2: إذاعة المكلا تقدم

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين،
1: فأهلا بكم معنا ومرحبا بكم معنا، حيث نسعد بصحبتكم في أثير إذاعتنا نصف ساعة من عمر الزمن نقضيها معا،
0: حيث الكلمة طيبة
1: والغنوة معبرة
0: والنغمة طروبة،
1: وجمعة مباركة،
0: جمعة طيبة.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: من أرصدة بنوك معلوماتكم القيمة. نستهل حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين، والبداية من حي أكتوبر بديس المكلا مع صديق برنامجنا من هناك أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زجر، الذي يقول في مساهمة معلوماته متسائلا أولا ثم مجيبا، يقول زاهي:
1: ما الفرق بين الأبدي والأزلي والأمدي والسرمدي؟
0: الأبدي هو الذي لا نهاية له،
1: والأزلي هو الذي لا بداية له،
0: والأمدي هو الذي ما بين بداية ونهاية،
1: والسرمدي هو الذي لا بداية ولا نهاية له.
0: ثم يقول صديقنا أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زجر متسائلا ثم مجيبا:
1: ما الفرق بين التحسس والتجسس؟
0: التحسس هو تتبع أخبار الناس بالخير، والمتمثل في قوله تعالى: اذهبوا فتحسسوا من يوسف.
1: والتجسس هو معرفة أسرار الناس بالشر، والمتمثل في قوله تعالى: ولا تجسسوا.
0: ثم يقول زاهي:
1: ما الفرق بين الصمت والسكوت؟
0: الصمت يتولد من الأدب والحكمة،
1: والسكوت يتولد من الخوف.
0: وما الفرق بين الكآبة والحزن؟
1: يتساءل صديقنا ثم يجيب:
0: الكآبة تظهر على الوجه،
1: والحزن يكون مضمرا بالقلب.
0: ويختتم صديق برنامجنا من حي أكتوبر بديس المكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر، يختتم مساهمته المعلوماتية هذه متسائلا ثم مجيبا، يقول أبو ورد:
1: ما الفرق بين شرقت الشمس وأشرقت الشمس؟
0: شرقت بمعنى طلعت،
1: وأشرقت بمعنى أضاءت، حيث يقول عز من قائل في محكم آيات كتابه المنزل العزيز: وأشرقت الأرض بنور ربها. صدق الله العظيم.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: ومن معلومات صديق برنامجنا من حي أكتوبر بديس المكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر،
1: معلومات صديق برنامجنا من حي الشهيد بالمكلا محمد عادل سعد الله اليماني الذي يورد معلوماته، يقول:
0: التلقين يكون في الكلام فقط، والتعليم يكون في الكلام وغيره،
1: حيث نقول: لقنه الشعر ولو قال لقنه النجارة.
0: ثم يقول صديقنا محمد اليماني في مساهمة معلوماته هذه، يقول أبو عادل:
1: الجسد هو جسم الإنسان كاملا من الرأس إلى القدمين،
0: أما البدن هو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان.
1: أما التضاد كما يقول صديقنا محمد،
0: التضاد يكون في الأفعال، والتناقض يكون في الأقوال.
1: ثم يقول صديقنا محمد عادل:
0: الهبوط تتبعه إقامة،
1: وفي هذا السياق يقول تعالى تبارك في علا: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم،
0: أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها.
1: والنزول كما يقول أبو عادل،
0: النزول هو النزول المؤقت الذي لا يعقبه استقرار.
1: ثم يقول معرفا: المختال والفخور، وهما الكلمتان اللاتي وردتا في قوله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور.
0: يقول صديقنا عادل اليماني:
1: المختال هو الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار،
0: والفخور هو الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
1: ثم بعد ذلك يقول معرفا: الهضم والظلم، يقول:
0: الهضم هو نقصان بعض الحق،
1: والظلم يكون في الحق كله، حيث قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم.
0: ويختتم صديقنا محمد عادل سعد الله اليماني من حي الشهيد بالمكلا مساهمته المعلوماتية هذه، يقول معرفا لمقسط والقاسط، يقول محمد أبو عادل:
1: المقسط هو العادل أو المنصف، وفيه قال تعالى: إن الله يحب المقسطين.
0: أما القاسط فهو الظالم أو الجائر الذي قال فيه تبارك في علا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم.
1: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات.
1: ومن معلومات صديق برنامجنا محمد عادل سعدون اليماني من حي الشهيد بالمكلا،
0: إلى معلومات صديقة برنامجنا من حي الحارة بالمكلا منار أحمد، التي تقدم في طي مساهماتها المعلوماتية هذه بعضا من المعلومات عن الفنان حداد مبارك رحمه الله، وهو أحد ألهامات الفنية الحضرمية السامقة. وفي تعريفها له تقول منار:
1: الفنان المبدع القدير حداد مبارك هو الفنان وعازف الإيقاع الشهير حداد مبارك محفوظ، الذي ولد بمدينة المكلا سنة 1944 ميلادية، وفي ترعرع وعاش في كنف أسرة مستورة الحال.
0: تلقى مبادئ القراءة والكتابة في المدرسة الغربية الابتدائية بالمكلا، وهو يرحمه الله أحد تلاميذ الإيقاع الفنان أبو بكر منصور الحباني، عضو فرقة الفنان محمد جمعة خان.
1: في عام 1964 ميلادية هاجر حداد لطلب الرزق والعمل في دولة الكويت، حيث عمل لدى شركة البهبهاني ثم شركة علي عبد الوهاب، فالشركة الوطنية للتجارة العامة التي ظل يعمل بها لحين عودته إلى مسقط رأسه المكلا عام 1990 ميلادية، وفي أعقاب حرب الخليج.
0: في الكويت ارتبط الفنان حداد مبارك بالفنان سالم علي بازياد كعازف للإيقاع ضمن الفرقة اليمنية بدولة الكويت، وشاركه معظم مشاركته بها.
1: لاقى الفنان حداد مبارك في دولة الكويت نصيبا وافرا من التقدير والاحترام بعد أن فتح منزله في منطقة النقرة لكل عشاق الفن الحضرمي وهواة الطرب الأصيل، حيث كان منزله عبارة عن مدرسة فنية مصغرة. غنى في منزله العديد من الفنانين الشباب أمثال أحمد سنان ومشاري العريفان وعبد العزيز السب وجمال الراشد ويوسف المطرف وأحمد سالمين وراشد الحلمي وخالد الملا وفهد الغانم وغيرهم كثير،
0: خاصة منهم من تتلمذ على يده في الضرب على الإيقاع وفنون الضرب عليها الذي لا يضاهيه فيها أحد تميزا وإجادة.
1: توفي الفنان حد محفوظ يرحمه الله ويطيب ثراه في 12 من يناير عام 1996 ميلادية بمدينة المكلا، ودفن فيها

0: مستمعينا الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات
0: من حي السلام بالمكلا، صديقنا رياض سعيد زيدان بالمكلا الذي كتب يقول في مساهمته لهذا الأسبوع:
1: خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نوكيا التي تم شراؤها من قبل مايكروسوفت، أنهى الرئيس التنفيذي لنوكيا كلمته قائلا:
0: نحن لم نفعل أي شيء خاطئ، لكن بطريقة ما خسرنا.
1: وبقولته هذه كما يقول صديقنا رياض: بكى كل فريق الإدارة بمن فيهم هو نفسه، فنوكيا كانت شركة محترمة.
0: إنها لم تفعل شيئا خطأ في أعمالها كما يقول صديقنا رياض، ولكن العالم تغير بسرعة كبيرة،
1: وقد غاب عنهم التعلم
0: وغاب عنهم التغيير،
1: وبالتالي فإنها فقدت فرصة ثمينة كانت في متناول اليد لتصبح شركة عملاقة.
0: ثم يقول صديقنا رياض زيدان متحدثا عن خسارة شركة نوكيا:
1: ليس فقط فاتتهم فرصة لكسب المال الوفير، ولكنهم فقدوا أيضا فرصتهم في البقاء على قيد الحياة.
0: ويختتم من حي السلام بالمكلا صديقنا رياض سعيد زيدان مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: خلاصة الرسالة التي أردت إيصالها من خلال استعراضي أعلى لقصة خسارة شركة نوكيا لأصدقاء البريد وصديقاته ومستمعي ومستمعاته تتلخص في قولي الآتي:
0: إذا كنت لا تتغير سيتم استبعادك من المنافسة،
1: وإذا كنت لا تريد أن تتعلم أشياء جديدة ولم تستطع أفكارك وعقليتك اللحاق بالوقت فسوف تنتهي بمرور الوقت.
0: فالإنسان يظل ناجحا ما دام يتعلم،
1: فإذا اعتقد أنه قد علم فقد حكم على نفسه بالفشل.
0: وشكرا لك يا صديقنا رياض سعيد زيدان من حي السلام بالمكلا على هذه المساهمة الرائعة روعة روحك الطيبة.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: صديقنا من حي الغويز بالمكلا وائل أحمد بارمادا يحدثنا في مساهمته لهذا الأسبوع عن تيجان العرب يقول:
0: وصف أبو الأسود الدؤلي العمامة فقال:
1: هي جنة في الحرب،
0: ومكنة من الحر،
1: ومدفأة من القر،
0: ووقار في الندي،
1: وواقية من الأحداث،
0: وزيادة في القامة،
1: وهي عادة من عادات العرب.
0: ثم يقول صديقنا وائل:
1: قيل لأعرابي إنك تكثر من لبس العمامة،
0: فقال:
1: إن شيئا في السمع والبصر والدماغ لجدير أن يوقى من الحر والقر.
0: ثم يقول صديقنا وائل بارمادة في سياق مساهمته هذه يقول: ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: العمائم تيجان العرب،
1: إنما قول العرب الشهير في الجاهلية والإسلام.
0: ويختتم من حي الغويزي صديق برنامجنا وائل أحمد بارمادة مساهمته لهذا الأسبوع بتفسير معاني بعض الكلمات الفصيحة التي تضمنتها مساهمته هذه يقول مفسرا:
1: جنة
0: معناها سترة ووقاية،
1: ومكنة
0: معناها حافظة،
1: والقر
0: معناه البرد،
1: والندي
0: معناه المجلس.
1: وشكرا لك يا صديقنا وائل أحمد بارمادة من حي الغويزي بالمكلا على هذه المساهمة.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: صديق برنامجنا من حي الغال الأحمر بالمكلا أمين أحمد بالحمر يستهل مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: كن أنت الأبيض النقي المنفرد وسط الظلام الملوث الكبير، ولا يخيفك تغيير النفوس، ولا يحزنك تقلب القلوب، ولا يثنيك تلون المواقف.
0: ثم يقول صديقنا أمين الأحمر في سياق مساهمته هذه يقول أمين:
1: قد يراك المنتكس مشوها، ويراك السليم مستقيما، وتحبك القلوب النقية، وتلفظك الأعماق المتعفنة،
0: فلا يزيدك اضطرابهم إلا تمسكا ويقينا بما تؤمن به.
1: ويختتم صديقنا من الغال الأحمر بالمكلا أمين أحمد بالحمر مساهمته لهذا الأسبوع
0: بهذه القصيدة التي جادت بها قريحته الشعرية، وفيها يقول صديقنا أمين أحمد بالحمر:
1: شل الرسالة يا بريد الرسائل لكل صاحب، شل مني رسالة بالورد والريحان والعطر والفل، وكل صاحب اسأله كيف حاله. مبروك بالجمعة للأصحاب كامل، ويكفي صديقي لا وصلني سؤاله عن المحبة قد بنينا التواصل، وفي كل جمعة قد فتحنا مجاله.

0: الشباب مجموعة شور
1: في قلبي والهوى
0: شور
1: في قلبي والهوى
2: أصدقاء البريد
3: صديقات البريد
2: على الأحبة تلتقي
3: وعلى المحبة نودعكم
2: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين
3: فمن الأهل حتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه
2: شكرا لكم لأنكم كتبتم
3: وشكرا لكم لأنكم استمعتم
2: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم
3: مروة صالح السفراء التقديم
2: أسامة عمر جابر التنفيذ

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الفردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه. ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف برنامج أسبوعي

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. تحدثنا في حلقات سابقة عن حافة البلاد، وها نحن نستكمل الحديث عنها. حلقات عديدة شملت الحديث عن هذه الحافة لعظمها وكبرها، وأيضا نشأتها الأولى التي تعتبر هي النواة الأولى لنشأة مدينة المكلا. مدينة المكلا، هذه المدينة الساحرة التي احتوتنا جميعا، واحتوت القريب والغريب، احتوت الابن والحفيد، واحتوت أيضا ذكرياتنا وشواهدنا على هذه الحياة التي أمضيناها وأمضاها أجدادنا في مدينة المكلا.

يفرغون الطوابق الأرضية، الطوابق الأرضية في حافة البلاد، هذا الكلام مش في حافة العبيد ولا الواسط، في حافة البلاد اللي هي حافة البنقلة، حافة النوبة، حافة الهنود، شفتي حافة الجامع.

0: الصباح يحصلون النهار يحصلون المعسر في المطبخ في السطح في الدري صارخ زي الصخاوي.
1: لا لا موجودة في حافة العبيد. موجودة في حافة العبيد. الكيان أول مقام في حافة العبيد. بعدين نقلت بأيام الثورة إلى حلة وبعضها إلى خلف منطقة المغلي.

فيعملون هناك توازن في عملية الأحمال في البيوت، إضافة إلى الأخشاب. الأخشاب بيوت حي الشهيد خالد بيوت فيها من الروعة والجمال، ولا لها أي نظير في أي حي في مدينة المقاومة.

السنابيل والأساطير البحرية التي وصلت إلى الهند إلى الشرقية الأسوي والأفريقي، وصلوا إلى حيدر أباد إلى النيبال إلى إندونيسيا إلى جميع جزر الهند الصينية.

0: لأنه مستحيل واحد يدخل إلى أراضي بوذية لها من الأديان الغير الإسلامية وبيسمح لواحد يأتي يتدخل في خصوصيات ديانته. فهنا بيكون في نوع من الصدام، في نوع من العنف. فلكن الحضارة بذهائهم وخبرتهم الجميلة فدخلوا هم تجار دعا الدين
1: أعزائي المستمعين، مثل كل مرة كان بضيافتنا الأستاذ جلال عوض محقوس التربوي الجدير الذي حدثنا عن نشأة حافة البلاد وكل ما يتبعها من حياة اجتماعية وأيضا من تقسيمات داخلية داخل هذه الحواف، سواء من مقادمة أو من نظام اجتماعي لهذه الحافة في ثلاثة مراحل تقريبا. هذه الحافة التي مثل ما ذكرنا قبلا أنها النواة الأولى لنشأة مدينة المكلا. نرحب بالأستاذ جلال التي مثل ما ذكرنا قبلا أنها النواة الأولى لنشأة مدينة المكلا. نرحب بالأستاذ جلال عوض محقوس. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: الصراحة زي ما قلت لك قبل في الحلقة اللي طافت أنه قلوبنا تعتصر على أسماء وجدت ولا نعلم المعالم التي كانت سميت عليها، زي ما قلت النوبة، هناك قلعة النوبة هذه لو وجدت لحد الآن بتصير مزار وموقع سياحي.
0: طبعا للأسف طمست العديد من
1: المعالم، صارت السياحة عندنا
0: العالم والآثار الذي مرتبطة بهويتي وتاريخ المنطقة،
1: كانت بتدعم الجانب السياحي وبالتالي الجانب الاقتصادي للمدينة. نعم،
0: كل مدينة معلمها الجميل والخلاب انتهى يا رول عاد تبكينا بارك الله فيش، شفت كده هي.
1: نعم.
0: المدينة كانت البحر يحتضنها، معناها لاشع فيها في بيوتها. تخيلي جداتنا رحمة الله عليها عندما يحدثون نحن يقولون في وقت الخريف يفرغون الطوابق الأرضية، الطوابق الأرضية في حافة البلاد، هذا الكلام مش في حافة العبيد ولا الواسط، في حافة البلاد اللي هي حافة البنقلة، حافة النوبة، حافة الهنود، شفتوا حافة الجامع. هذا البحر في وقت الخريف المد حقه يكون شرفين من النافذة تصلين البحر محاطبك من كل الجهات، يدخل المطبخ
1: مدينة البندقية بإيطاليا
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فقال انه عندما يطلع البحر في هذه الطوابق بعد ما تتم عملية الجزر يخرجون الصباح يحصلون اللهاو، يحصلون المعسر في المطبخ في السطح في الدري، صار زي الصخابي، صار صدق ان مياه البحر صمدت فيها بيوت المكلا.
1: صحيح، هذه النقطة كنت بذكرها انه كيف هذا المد والجزر كان ملاصق.
0: انا بتحدث ليش الان.
1: نعم،
0: البيوت اول ما ظهرت العمارة الطينية عمارة البناء في مدينة المكلا هي العمارة الشبامية، وهي العمارة التي لاقت انتشار في جميع ارجاء حضرموت اللي هي من الطين هذا. واول ما ظهرت العمارة الشبامية في حافة البلاد، وفيما بعد جاءت العمارة الدوعانية وأخذت الطابع الجبلي لحافة الحارة. فالعمارة الطينية في لحافة البلاد هي العمارة الشبامية، وهي تعتبر العمارة الأقدم لحضرموت. ما استدامت هذه العمارة البيت ليش؟ لأنها من الطين من اللبن، والرطوبة لعب دور، معناه البيت المدة الافتراضية حقه لا تتجاوز 60-50-70 سنة إذا ما كانت هناك صيانة مستمرة ومتواصلة في عملية الترميم وذلك، فهي حالة مرهقة. فتركوها أهل البلد، جاء القعيطي وجاب الطابع الهندي. القعيطي نحن قلنا ليش نقل حياة غير عادية في مدينة المكلا، رغم أن أهل البلاد كانوا حبهم وولاهم للكسادي، والكسادي هو حكم فترة أكثر من القعيطي في المكلا، والكسادي حب أهل المكلا. حتى عندما أتى الكسادي إلى مدينة المكلا لم يأتي بقوة ولم يأتي بعنف ولم يأتي بالسلاح وبالهيمنة وبالبلطجة، لا بالعكس، جاء هو سفونه وبكل برود وسكن، اعتبر نفسه جاز من جاز الناس اللي دخلوا المدينة. لكن الرجال كان عنده تطلع، وهو جاء من صراع داير في الشحر بين البريك والكثير ضده، فأتى بأسطوله وبقواته إلى مدينة المكلا ودخل بطريقة مسالمة، لا ما آدى أهل المكلا وقال وشفت كلامي. وبدأت فترة حكمه، وبعد فترة حكمه وقوى أركان دولته يقولون فرض نوع من الجبايات والضرائب والحكر على الأرض. فقاموا أهل البلاد قالوا له على من هذا القرار؟ من هنا جاءت العياف عقار حافة
1: العمال. هذا لا هي مطالبة بحق
0: طبعا. أيوة فهنا قالوا قال لهم لا هذا مطالب من أتى بعدي. أما أنتم أهل الأرض فأنتم أهل الأرض وأنتم لكم الامتيازات الخاصة وعملوا مع الكسادي فترة طويلة ودخلوا في حكمه وقدموا له كل ما يقدرون يقدموا له لأجل إبقائه في مدينة المكلة. يا القعيطي وطبعا قصة القعيطي والكسادي هذا قصة طويلة عندما شكلوا حلف عسكري ضد القوى المناوعة لهم في غيل باوزير في الصداع في الشحر. وإن شاء الله يكون الصورة واضحة
1: للمستمع
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. فتاريخ مدينة المكلة وخاصة حافة الميلاد تاريخ كبير وتاريخ عريق وتاريخ جميل جدا. للأسف الشديد نحن نقول الدراسات الأكاديمية ما طرقت هذا الجانب ولم تعطيها هناك حقه في نشأته النشأة الأولى مثل ما تحدثنا فيما سبق. فالقعيطي يا بالهوية العمارة الهندية. شوف العمارة الهندية كيف قامت العمارة الهندية. طبعا التقافة يعتبر الآن دخلت التقافة غريبة لحضرموت. معنا أول نمط معماري دخل حضرموت دخل مدينة المكلة. أول نمط دخل مدينة المكلة وهذا النمط غير الهوية الحضرمية الموجودة كانت في مدينة المكلة وحلت محلها بنسبة 70-80% من العمارة الهندية. العمارة الهندية قامت من خامات البيئة ماشي فيها مستورد الحصان من الجبل. الكتيب اسمه كتيب كافي نفسه في عمل كتيب كافي نفسه هذا الروينة ما كما عندنا الروينة كتيب كافي نفسه يأتي هذا أيام الخريف. معنا والحصاء من الجبل ومن البحر الخرشع. معنا وقت الخريف البحر يبلف الشعاب المرجانية الأحجار الكبيرة المرجانية. هي خفيفة وكبيرة واستخدمها أباؤنا وأجدادنا في عملية البناء. والكتيب الكافي نفسه هو كتيب رمادي مايل إلى لون الإسمنت رمادي وفيه سحيق من الصدف المرجانية سحيق من محاحير البحار مثل البقار وغيرها من المحاحير والصدف الموجودة دقيقة وفيها من الحصر الصغير اللي قد ما يراها الإنسان زي أصغر من حبة الطعام. هذا الكتيب كافي نفسه يخلط مع النورة الجص اللي هو من الكيار هو حصى أحمر جبلي يحرق و يعمل في معامل خاصة تسمى بها الأكيار وتخلط بهذه
1: تقريبا في حصي موجودة
0: حبيب. لا موجودة في حافة العبيد موجودة في حافة العبيد الأكيار أول ما قامت في حافة العبيد بعدين نقلت في أيام الثورة إلى حلة وبعضها إلى خلف منطقة المغلة. شفت كلامي. والحصاء الجبلي الوضر الآن نطرحين تشرينش دورة في حي الشهيد خالد في حافة البلاد بتشوفين البيوت اللي زالت عادة إلا من اليوم موجودة فيها الحصاء الحجري الصرف يسمونه صرف وضع صغير حتى عملية البناء تكون فيها متعبة ومبطية. أيوة إضافة إلى الخرشع اللي تكلمت فيها أنا الخرشع هذا اليوم بمثابة الطوب الأحمر. عندما تكون أحمال البيت تبدأ من تحت أحجار ومن فوق الطوابق العلوية الثاني والثالث والرابع مثلا يقع من الخرشع لأنه خفيف فيعملون هناك توازن في عملية الأحمال في البيوت إضافة إلى الأخشاب. الأخشاب بيوت حي الشهيد خالد بيوت فيها من الروعة والجمال ولا لها أي نظير في أي حي في مدينة المكلة. فيها الخشاب البورتي فيها الساج شفت كلامي فيها الجاوي فيها النقوش. معنى الأخشاب أتت من الهند من حيدر أباد من منيبار يابوها أجدادنا وآباؤنا. معنى بمثابة هذه الأخشاب أنا أقول لش مدتها الافتراضية أقوى من الجسور الصبة اليوم. بيوت عندنا في مدينة المكلة تجاوزت أكثر من 200-150 سنة لا زال العود فيها قوي مقاوم لعوامل التعرية على قولنا. هذه المواد البناء مواد البناء الذي استخدمتها استخدمها في مجال العمران هي من خامات البيئة كلها من خامات البيئة ودائما طريقة علمية وطريقة هندسية. أي شيء من خامة المجتمع يكون مدته الافتراضية أقوى لأنها تتحمل
1: العوامل الطبيعية،
0: ظروف المناخ وظروف كل شيء. عكس الطين كان، نحن يقولون في المكلة لا تنكش الطين يا مسكين، معناه بتروح بترمم سترة تخرج السترة الثانية كلها. لكن هذا سبحان الله يوم ولا من أعماق البحار، البحر يلطم فيها ما تتأثر،
1: يعني بطلع كم سنة سنين على ما
0: بالضبط. نعم. فهذا النمط المعماري الهندي انتشر بعدين في مدينة المكلة بصورة كاملة، ودخلت فيها الثقافة الهندية في النوافذ، في الأبواب، في النقوش، في أشياء كثيرة.

0: مدينة المكلا لا يوجد فيها نواقيد إلا في حافة البلاد وراء بابنة السفن. أنا من أبناء حافة العبيد، ما يوجد ناخودة ولا يوجد في الحارة ولا يوجد في برع السدة، النواقيد كلهم يوجدون في حافة البلاد. وهذه الأسر التي سبق وأن تحدثت عنها هم من أبناء هذه المنطقة. في كان ناخودة في الحارة اسمه بهيال، ولكن هو من أصول الحامي،
1: من واخيد الحامي،
0: من الحامي، من واخيد الحامي. هو سكن فترة وعاش في الحارة وفترة طويلة وليست بقصيرة، ولكنه يرجع في النهاية من مرجعيات ونواخيد منطقة الحامي. ولا زالت الحامي تفتخر وتعتز بهيال إلى هذه اللحظة. وكتب أحد المؤرخين والكتاب الذي كتب الكلدي محمد قاسم الكلدي ساق كتاب السفينة قبل الماكينة، كتاب جيد ممتاز. السفينة قبل الماكينة، أن السفينة كانت بالشراع،
1: نعم،
0: الماكينة هي اللي فيما بعد. فحتى تسمية المقال للكتاب كان جميل جدا، تطرق اللي وانا واخيد الساحل الحضرمي بشكل عام،
1: الساحل الحضرمي
0: بشكل عام تطرق، أخذهم بالتدرج. نحن في منتدى البلاد الثقافي الاجتماعي دولنا عمل متلفز عن الملاحة البحرية في مدينة المكلا أيام الحكم القحطي، أيام السلطنة القحطية، وعرفنا المشاهد كيف تتم آلية السفر وكيف يتم تحديدها وكيف يتم إبلاغ الناس في داخل المكلا وخارجها. فهذا الكاتب محمد قاسم
1: الكلدي
0: رحمة الله عليه أشار، وبهيال مسجل في الكتاب من ضمن نواقيد منطقة الحامي. وأنا قمت بزيارة لهذه الأسرة في قبل حوالي 4-5 سنوات، وزرت ابن هذا الناخودة وهو كان من أبناء مدينة المكلا وساكن. فحافة البلاد التنخدة تمت في هذا الرقعة الجغرافية، وهم الذي أداروا السنابيق والأساطيل البحرية التي وصلت إلى الهند، إلى الشرقين الأسوي والإفريقي، وصلوا إلى حيدر أباد، إلى منيبار، إلى إندونيسيا، إلى جميع جزر الهند الصينية، وصلوا هذا النوخدة. أما الربان قد في ربابنة داخليين محليين لسقطرة للشعر لعدن ممكن، لكن هذين الملاحين اللي سلكوا طريق الملاحة الدولية فهم يعتبرون أصحاب خبرة وكفاءة ودراية بالعمو، وهم كلهم شجعان حتى يتواصفون بهم الناس في في في المجتمع اللي عايشوا. طبعا أنا نقلت المعلومة من الناس عايشتهم وجلست معهم، وإضافة إلى أهلي، أهلي ناس طرقوا هذا الجانب من طرف والدتي ومن طرف والدي أيضا طرقوا هذا الجانب. فعندما يتكلمون عن النواخيد وعن شجاعتهم وعن حنكتهم وعن خبرتهم وعن أيضا تصرفاتهم داخل كانت فيها نوع
1: يعني
0: من
1: أسلوب حتى التعامل،
0: طبعا في نوع من العدالة، في نوع من التساوي،
1: والدين المعاملة
0: طبعاً.
1: الحين بندخل من هذه النقطة، إنهم هم وصلوا إلى مستوى الملاحة الدولية، يعني وصلوا إلى دول مجاورة سواء في الشرق الآسيوي أو الأفريقي. طيب خلال هذه العملية، هو طبعا معروف أن حضارهم تم عبرهم نقل الإسلام والقيم الإسلامية إلى هذه الشعوب، هذه الدول. أول فائدة من هذه الملاحة الدولية كانت نقل ومعرفة الدين الإسلامي. نقطة مهمة جدا في الملاحة الدولية هي القرصنة أو الحدود الإقليمية في البحر لكل دولة، هل كانت مرسمة في هذاك الوقت؟
0: والله أعتقد ما فيها كانت ترسيمة، هي تعتبر أرض الله يأتي من يأتي إليها.
1: نعم.
0: نحن كانيون العمانيين عندنا، ما نقول لهم نحن كانكم دخلتوا بحارنا، ما نقول لهم الصوماليون، ما قلنا، وهي هناك كانت
1: وكان برضو
0: وسيلة للعيش.
1: أهل البلاد نفس الشيء كانوا يطرقون هذه الدول،
0: مما أهل المكلة يمكن والساحل بشكل عام ما فيش هناك أي صدام مع أي جهات أخرى جاءت انه يقول لك لا ده تدخل بلادي او شيء من القبيل هذا، ما اعتقد. انا في وجهة نظري ما اعتقد، لان المكلة استقبلت اجناس من كل مكان، من كل مكان. اهلاتنا قالوا الدراويش كانوا يجون، حتى السنابيق الايرانية وصلت للمكلة، الخليجية بشكل عام، الافارقة،

0: ايش سببها؟
1: قبل يكون فيها مينا منظمة لخاضة البحار، فكانت من مدينة الشعر، ومدينة الشعر هي من أعرق المدرمية ما قبل الإسلام، وأيضا المناطق الشرقية اللي هي الحامي قصيعر الريدة. ثم جاء دور المكلة أيضا في الهجرة في العصر الحديث هذا والمعاصر. أقول لك أنا طبعا سافروا للحضارم، أتوا من الوادي من الأودية، أودية حضرموت المتعددة والمترامية الأطراف، من وادي حجر، من وادي دوعن، من وادي عامد، من وادي البسيلة، من وادي حضرموت، أتوا وهاجروا، هاجروا عبر البحر. طبعا هم ما بيوصلون إلا عبر البحر، الوسيلة هي
0: الأسرع
1: والوسيلة المتاحة كانت الموجودة والأسهل والأسرع هي وسيلة البحر. وصلوا إلى الهند وطلعوا بعدين من الهند لمنطقة مينيبار، وتدرجوا بعدين في سنابيك صغيرة هندية الأصد والمنشأ إلى أن وصلوا إلى جاوة. أنا من خلال اطلاعاتي وقراءتي للهجرة الحضرمية في الشرق الآسيوي، فهم الحضارم راحوا في الظاهر تجار وفي الباطن دعاة دين، لأنه مستحيل واحد بيدخل إلى أراضي بوذية لها من الأديان الغير الإسلامية وبيسمح لواحد يأتي يتدخل في خصوصيات ديانته، فهنا بيكون في نوع من الصدام، في نوع من العنف. فلكن الحضارم لبدهائهم وخبرتهم الجميلة فدخلوا هم تجار، وفي الباطن دعاء الدين. كيف الباطن دعاء الدين؟ طبقوا المبادئ والقيم الإسلامية من خلال البيع والشراء، وعاملوا الناس بالحسنة
0: وبطيب النية،
1: بطيب النية. والحضرمي دائما يطرح بصمة، أي منطقة يوصلها ويتوطى أقدامه فيها لازم يتزوج. فتصاهروا مع الشعوب، وهذا التصاهر وهذا التزاوج أعطى للحضرمي قوة. مثلا في أندونيسيا الحضارم هكذا دخلوا ومارسوا تجارتهم وطبقوا المبادئ والقيم والتعامل الجميل، حبتهم الناس، إضافة بعد ذلك تزاوجوا. يقول واحد من أصدقاء النت هو من أندونيسيا، من أصول أندونيسية وليس من أصول حضرمية، هو من الملايو، صديق لي في الانترنت في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لي أنتم الحضارم فظيعين. قلت له غير إن شاء الله خير. قال لي تمتلكون من الدهاء ومن قراءة المجتمعات اللي
0: فراسة عندهم
1: فراسة فضيعة. فقال يا بالآلية اللي كنت شنا فيها التزاوي والتسامح والتنازل والحب والعطاء، معنا
0: دخلوا في عمق المجتمع،
1: معنا طبقوا مبادئ الدين. لهذا الناس قبلت إيش من دين هذا؟ قالوا دين الإسلام. دخلت الناس، أكبر قوة أعجمية دخلت في دين الله أفواجه هم على يد أجدادنا وأسلافنا الحضارم بالمعاملة،
0: سواء بالمعاملة حتى بالفتوحات. يعني المعاملة هي أكبر أثر على المجتمعات.
1: من اللي قام حركة التحرر ضد الهولندية في أندونيسيا؟ هم اثنين حضارم أبناء من أسرة آل بن شهاب، لقوا أول وكالة أنباء داخل أندونيسيا. خرجتنا احنا من الحويف ولكن هي انطلاقتها من الحويف
0: انطلاقتها.
1: هي لك معلومة. هذا الكلام طويل عريض، شكلوا وكالة انباء وهيئوا الشعب ان يتور على هذا المستعمر الغاشم داخل اندونيسيا. قام المستعمر وصدر قرارات تعسفية على العرب، الرحيل من الارض. من العرب؟ هم
0: الحضارم.
1: قاموا لهم الشعب الاندونيسي، قالوا لهم كيف ديلا قدم اخواننا وعيال عمنا، كيف نطردهم؟ الا انتم بتخرجوهم من برا. وفعلا وقع له خروج الهولنديين. فالشيء بالشيء يذكر. فاجدادنا الحضارم هجرتهم كانت للشرقين الاسيوي هي هجره سلام، صدروا ثقافتهم وعرفوا الناس بثقافتهم واستوردوا الثقافات الجميله. الثقافات الرذيله تخلوا عنها، ما قربوها،
0: هم غيروها اصلا في المجتمعات ذاتها، فكيف سينقلونها؟

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. هناك المزيد من الحلقات المشوقة والتي ستضيف لكم الكثير من المعلومات حول مدينة المكلا منذ نشأتها. كونوا معنا، إلى اللقاء.
1: الحويف، برنامج أسبوعي

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضراتكم موجز أهم ما جاء في الأنباء. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسلم أوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة وسبل تعزيز جودة العملية التعليمية والأكاديمية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا من المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي على الأوضاع العامة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ومستوى سير العمل والبرامج والأنشطة الرياضية. وضع وزير النقل محسن العمري ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن نهيد أمس بالعاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروعي إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وإنشاء معهد الطيران المدني والإرصاد الواقعين بمطار عدن الدولي بتمويل ذاتي من الهيئة. بحث وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع الوادي والصحراء الأستاذ جابر بن جبهة أوضاع العمل في الفرع وسبل تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة. اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي على أبرز إنجازات مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ومشاركتها في معرض الكويت الدولي 16 للاختراع، وذلك خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا مدير المؤسسة المهندس فهد بعشن. وأخيرا ناقش وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع فريق مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية برئاسة الرئيسة التنفيذية أرينا باسماعيل سبل تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية ودعم وعي الشباب في التعامل مع المحتوى الإعلامي والرقمي. مستمعين الأكارم، ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى إطلالة جديدة من حضرميات نمضي فيها برفقتكم بعض الدقائق بين الشعر والمثل الممزوجان بنكهة حضرمية. أهلا بكم.

نستهل حلقة اليوم أيها الأحبة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر حسن عبد الله بحارثة، قال فيها: كل من سار في درب الندم بات بيت عيونه ساهرة بات المح، وفاهم فهم وابذل الجهد قد ما تستطيع، أمام الإنسان طريقان في الحياة، طريق السلامة وطريق طريق الندامة، وهو من يختار أي طريق يسلك. سلكت السلامة تسلم، الندامة تندم. وبحارثة هنا ينبه من اختار طريق الندامة، أي أنه لن يجد ما يفيد فيها، بل أنه سيفقد لذائذ الحياة ومنها لذة النوم. وهو هنا يلمح ويلمح لأمر ما أكده بقوله: يا فاهم فهم، أي افهم يا من تسمع واخترت طريق كله تعب، عليك أن تنتبه لأمر مهم، أن تختار طريق فيه النفع وفيه الفائدة، وابذل في سبيل الوصول لغايتك الجهد قد ما تستطيع، أي قدر استطعت.

ونحو المثل دعونا أحبتي نمضي في تجليات حلقة اليوم لنتأمل ماذا قال الأجداد من حكم في كلمات قلائل، وما وراء تلك الكلمات. ومعلوم لدى كل شعوب الأرض أن المثل قول موجز بلهجة محلية ترد فيها حكمة من زمن تستمر في أحداث مشابهة في أزمان تالية. يقول المثل: السبار أكل الشاه. السبار المصروف اللي كل يوم يسبر، يعني المصروف اليومي الذي ينفقه مربو الماشية، يعني من أكل للشاه، أي أفناها وأضاعها في يد صاحبها. يقال أن الإنفاق على الشاه جعلني أستدين لإطعامها، فاضطررت إلى بيعها سدادا للدين، وهذا يدل على أن تربية المواشي مكلفة وغير اقتصادية، إلا في المراعي الخضراء المجانية، هنا حيث تجد المواشي ظالتها من الطعام دون تكلف أصحابها مال.

ونختم حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر عمر محمد باعباد، قال فيها: يا ما صبرت على دفع الجمارك والضريبة، ولا بدا صحت من راسي إذا ضرب، واللي يحب الأشياء لو كانت تعيبة، وأما المعاتب شهره يقل عن 30. وفي الحياة يدفع الإنسان الكثير من الضرائب ليتعلم فيها من ما يجب.

0: وكما قال الشاعر ذا ضرب ومن يحب شيء يهتم به وكما نقول بلهجتنا يتغنى له حتى وإن كان يصعب الوصول إليه عليه أن يبذل كل ما بوسعه ليقال له عند إتمامها شهرك 30 لكن من لا يصل أو يستمر في أسلوب المعاتبة فشهره ليس كامل وإنجازه ناقص كما قال أبو عباد أما المعاتب شهره يقل عن 30
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

لحظات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

0: تتنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: مساء كل شيء جميل أعزائي، مساء طيب على كل شخص يسمعنا في بيته أو في المقهاية، مساء جميل على كل طالب وكل أم وأب وأخت وأخ وعلى كل قريب نحبه. مساء النسمات العليلة من بحر العرب ومن عروستها الجميلة مدينة المكلا، ومن مبنى إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول نبث لكم حلقة جديدة من برنامج تنفس. هذا البرنامج الذي يختص بالحديث عن الجانب النفسي يقدم نصائح من أصحاب الشأن في هذا الموضوع. موضوع حلقتنا الليلة عن دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والخاصة. طبعا هذه المؤسسات يعني هي بشكل عام، يعني غير المدارس، لأن تطرقنا عن هذا الموضوع في حلقة سابقة مع الأخصائية الاجتماعية الأستاذة أميرة بازاهر، ويعني وغير أيضا المستشفيات. هو سيكون موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى أيضا مع ضيف نفس الضيف حلقتنا.

0: حلقتنا الرائعة الأخصائي الاجتماعي الأستاذ محمد كاعش. مرحبا فيك أستاذ محمد معنا في إذاعة المكلة، شرفتنا حقيقة.
1: الله يشرفكم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. في البداية أستاذ محمد، يعني بشكل عام جميع المرافق الحكومية وأيضا المرافق الخاصة، يعني بشكل عام ليست فقط المدارس، من بحاجة إلى وجود أخصائي اجتماعي تحديدا، يعني لما أكيد لما له من أثر في وجود هذا الأخصائي الاجتماعي على نفسية هؤلاء الموظفين، وأيضا في الارتقاء بالعمل أيضا داخل هذه المؤسسة، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة.
1: أولا في بداية اللقاء هذا طبعا نتوجه بكل الشكر والتقدير إلى القائمين على هذا البرنامج في إذاعة المكلة صوت حضرموت على هذه الاستضافة، وآملين أن نوفق في هذه المقابلة وما سنتحدث عن دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات. نعم. كانت حكومية وفي نطاق القطاع الخاص.
0: بالضبط.
1: طبعا هو في الأصل يجب أن يكون في هناك أخصائي اجتماعي، يجب أن يتواجد في كل المؤسسات سواء كان حكومية أو حكومية، في مدارس، في مستشفيات، في كل المؤسسات التي تعمل في البلاد. لما لهذه الشخصية اللي هو تتمثل في الأخصائي الاجتماعي من أهمية، وما له من دور هام جدا في تثبيت وتيرة العمل والأداء الوظيفي في كثير في معظم هذه المرافق.
0: نعم.
1: يجب تواجد هذه الشخصية،
0: المفروض أن يكون في له خانة،
1: في خانة موجودة يعمل من خلالها من أجل تأدية دوره الذي يناطبه. نعم. كأخصائي اجتماعي.
0: نعم. ولكن أستاذ محمد، يعني نجد أن دور هذا الأخصائي الاجتماعي، ممكن نقول الخانة تبع هذا الأخصائي الاجتماعي، هي غير موجودة فقط في المدارس، على الرغم أن فترة من الفترات يعني في المدارس يعني أصبحت مهملة هذه الخانة، ولكن الآن بدأوا في الآونة الأخيرة نراه يعود. ولكن الحديث نحن عن المؤسسات، يعني مثلا الشركات الخاصة مثلا بمقاولات، شركات مثلا الكهرباء، شركات مثلا أو ممكن نقول المصانع مثلا الخاصة بالمصانع، يعني تصنع المواد الغذائية، تصنع أواني مثلا ما إلى ذلك، فهي جميعها يعمل فيها أموال. أيضا نجد المؤسسات الحكومية مثلا الإعلامية، القنوات، الإذاعات، فنجد يعني أنه نحن نتساءل دائما، يعني ليش ما في خانة للأخصائي الاجتماعي؟ ولكن لو وجدت هذه الخانة، يعني كيف بينعكس على العمل؟
1: وطبعا يعني الوجود الأخصائي الاجتماعي ليست كمجرد خانة أو كمجرد وظيفة عادية.
0: صحيح.
1: تختلف تماما الاختلاف مع سائر الوظائف الأخرى التي تتواجد في نفس المرفق. على سبيل الافتراض لو اخترنا مرفق معين، مثلا اخترنا مرفق الإذاعة فرضا، يعني
0: نعم،
1: كمؤسسة إعلامية يشتغل بها عدد كبير من الناس،
0: من الموظفين،
1: أيضا موظفين إعلاميين، موظفين في جانب المحاسبة،
0: فنيين،
1: مهندسين، وعادة يعني عادة ما تحصل فيه هناك جملة من الخلافات وجملة من الضغوطات على بعض الموظفين، سواء كان ضغوطات عمل، سواء كان ضغوطات مثلا اختلافات في عملية التقييمات الوظيفية، في عملية الترقيات، في كثير من الأشياء هذا كله تعكس نفسه سلبا على الأداء الوظيفي.
0: بالضبط.
1: ما لم يكن فيه هناك مثلا مهدئ لمثل هذه الإشكاليات، فطبعا قد تتفاقم هذا وتصبح بعدين إلى مشاكل كبيرة تؤدي إلى عرقلة العمل بكامله وتضعف وتيرة العمل في هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: فعندما يتواجد الأخصائي الاجتماعي في مثل هذه الظروف، أولا أنه الأخصائي الاجتماعي يجب أن يكون له هناك عدد من الخصوصيات وعدد من الصلاحيات يجب أن يتمتع بها.
0: نعم.
1: في أي مرفق يعني يعين فيه الأخصائي الاجتماعي.
0: نعم.
1: أولا يجب أن يكون له مكتب خاص، يعني غير مشارك يعني مع
0: أحد آخر،
1: مع أحد آخر منهم. يجب أن يكون عنده مجموعة من الملفات لكل موظف في هذه المؤسسة، يجب أن يكون له ملف خاص.
0: ملف خاص، صحيح.
1: الشيء الثالث أن الأخصائي الاجتماعي يجب يكون له الحق أن يتساءل أو أن يجلس أو يطلب، حتى ولو كان مثلا الدفة العليا بالنسبة للمؤسسة هذه مدير نائب مدير
0: مدير عام
1: مدير تنفيذي من حقه انه يجلس معهم.
0: تقصد انه يشارك في صنع القرار في اتخاذ القرارات؟
1: لا يشارك في صنع القرار بشكل مباشر. وانما عندما يعني تظهر هناك جملة من المشاكل يحتاج فيها مثلا الى استتاب الوضع مثلا في هذا، من حقه انه يجلس مع المدير يبحث الوضع مثلا ليش مثلا هذا المشاكل. نعم. يجلس مع الموظف او الجملة الموظفين اللي وقع لهم الضغط هذا ويشوف مثلا ايش المسببات.
0: نعم.
1: يبحثوا مثلا ايش هي الحلول مثلا
0: اللي يكون استاذ محمد بمثابة مستشار.
1: هو طبعا مستشار لانه هو اللي بيعطي اللي بتاخذ منه الاستشارات، وهو اللي بيوجه، وهو اللي بينصح. وهو اللي بيعمل على استتاب الوضع في هذا المكان.
0: صحيح.
1: الشيء الثاني انه يجب ان يكون عنده سعة صدر، ويجب ان يكون الاخصائي الاجتماعي عنده قدرة على فن الحوار مع الاخرين. ويجب ان يكون انسان
0: يعني
1: لبق في كلامه، ايضا يعني بعيد عن نزعة التعصب، يعني لا يتعصب
0: وعن التحيز ايضا نجد ان بعض تحيز الاشخاص
1: معين وايضا التحيز يعني الانحياز مع هذا وضد هذا، هذا لا يجب ان يكون موجود في
0: نطاق الاخصائي
1: الاجتماعي. فمن هنا وجود الاخصائي الاجتماعي في المؤسسات هذا هو مهم، مهم جدا جدا، لان الاشكاليات هذه مثلا انا لو كنت موظف مثلا في دائرة معينة وحصل لي ضغط مثلا سواء كان في يعني في مثلا تقييماتي الوظيفية.
0: نعم.
1: في ترقياتي، في طبيعة عملي مثلا حملون عمل اثنين ثلاثة موظفين انا اقوم بتأديكم،
0: ربما مثلا تم انتقالك من عمل لعمل اخر
1: او انتقالك مثلا من عملي لعمل اخر، يعني هذا قد يشكل ضغط علي هنا في اللحظة، هذا بيسبب اداء سلبي وظيفي في هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: فالاخصائي الاجتماعي هنا يجب ان يلعب دوره في هذا المجال، في انه كيف اول مرة يجب ان يمتص هذا
0: المشاكل. نعم.
1: الشيء الثاني يعني ما بتصدر الإساءات اللي بتصدر مثلا عن هذا وعن ذاك في مقابلة أو مواجهة مشكلة معينة.
0: وأيضا أستاذ محمد يعني هو بيكون أكثر تفهما لطبيعة كل شخص فيه بحكم دراسته، وأنه أساسا يعني دارس هذا الشيء في الجامعة، كيف ممكن أنه يتعامل مع النفسيات مع الأشخاص.
1: هو طبعا يعني الآن هو وجوده في المرفق هذا بيعطيه مجال، أنه مش من أول وهلة بيبدأ بينصح هذا بيعمله، لازم بغاده فترة على بال انه يفهم مثلا من هو فلان ومن هو هذا ومن هو هذا، والسلوكيات اللي بتتضارب داخل المؤسسة، السلوكيات اللي بتظهر اللي بتطفو على السطح، هذه كلها بتعطيه مؤشرات عن صحيح. كل واحد فيهم.
0: نعم.
1: وبيعرف بعدين هو ممكن يحل السلوكيات كل
0: كيف.
1: واحد فيهم وكيف يتعامل مع كل واحد فيهم.
0: نعم.
1: بحيث انه يوصل الى الحلول المناسبة. ايضا الاخصائي الاجتماعي يعتبر همزة وصل ما بين الموظف وما بين الإدارة التنفيذية وما بين الإدارة العليا العامة، يعني اللي تدير هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: يعني هنا لازم يجب أن يكون شبكة تعاون وتفاعل في كثير من الأمور، حتى أنه إذا أرادوا أن المؤسسة هذه يجب أن يستتب عملها ويستقر عملها وتأدي أداء وظيفي يعني مضبوط مضبط تمام إلى على أكمل وجه.
0: ولكن أيضا ينبغي أستاذ محمد أن يكون هناك في تعاون من قبل الموظفين أنفسهم معه، يعني لا يتم تهميش لدوره، يعني مثلا يقولون أنت إيش بتسوي نحن مثلا متعصبين بسبب حدث مثلا معين، حدث معهم انتقال هذا مثلا موظف من هذه الوظيفة أو من هذه المهنة التي هو يقوم بها إلى مثلا عمل آخر، يعني نجده مثلا ربما أنه يهمش دور هذا الأخصائي الاجتماعي، مثلا ما يذهب يستشيره ما يسأله، فهذا الشيء يعني سوف يضاعف من وتيرة التوتر في العمل.
1: فالتنسيق ما بين الأخصائي الاجتماعي وما بين الإدارة العامة أو الإدارة اللي تقوم بالإدارة التنفيذية داخل هذا المرفق، هنا أول هذا بيعطي الأخصائي الاجتماعي أهمية بالنسبة للموظفين. إذا مثلا عمم مثلا منشور معين بتعيين فلان بن فلان كأخصائي اجتماعي دوره يتجسد فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا هنا أول مرة بيعطي مؤشر أنه فعلا أن الأخصائي الاجتماعي ضرورة وجوده في هذا المرفق.
0: صحيح.
1: الشيء الثاني أنه الأخصائي الاجتماعي إذا كان جاد وغير متحيز ومنصف وباحث، يعني يبحث الأسباب ويوضع الحلول الملائمة للمشكلة هذه، هن الناس طبعا لأول مرة بيكسب ثقة الآخرين.
0: صحيح.
1: الشيء الثاني إنه يعني بيعطي مجال لنفسه بأنه يسأل، حتى يعني ممكن يعني يوصل إلى حد إنه ممكن واحد من الموظفين يسأله مثلا عن الوظيفي، ممكن حتى عن الأداء الأسري،
0: ربما حتى عن حياته الخاصة،
1: حياته الخاصة ممكن عن الأداء الأسري، يعني كيف يجب أن يؤدي دوره كرب بيت مثلا، أو تحصل له بعض المشاكل مثلا سواء كان مع زوجته مع أهله،
0: خصوصا إذا رأوا يعني إنه هذا الأخصائي الاجتماعي قام بدوره الصح وكيف قدروا إنه يحل المشكلات الحادثة، فبالتالي سيكسب ثقة هؤلاء الموظفين، ربما حتى زي ما قلت سيد محمد إنهم يحكون له حتى مشاكلهم. ولكن سيد محمد ما رأيك في بعض الإدارات التي تقوم مثلا مديرها مثلا يقوم بتعيين مستشارين خاصين به وهم ليسوا أخصائيين بالضبط يعني اجتماعيين، إذا هم يعني أشخاص غير دارسين في في في في مجال الأخصائي الاجتماعي، إذا كيف سينعكس هذا الأمر على العمل؟
1: والله شوف من ناحية التعيينات هذه يحصل في يعني في مقولة هناك، في مقولة تقول إنه عندما ينتقل الإنسان من مركز كفاءته إلى مركز عدم كفاءته هنا يحصل فيه فشل في الوظيفة نفسه وفي الشخص نفسه. على سبيل الافتراض مثلا لو كان مثلا مذيع معين يعني أبدع في الإلقاء، يعني يلقي لغته صوته يعني طريقة حديثه الناس عجبوه وعرفوا انه هذا المذيع مثلا يعني المذيع يستحق انه يكون، فالمفروض ان الادارة التنفيذية اللي تشرف على هذا المرفق ان تعطي هذا المذيع يعني دورات او تدريبات في نفس المجال حقه
0: وأهل
1: في نفس المجال. لكن المشكلة عندنا هنا مثلا لما الواحد يلتقي في مجال معين يقولون لا والله هذا الانسان ناجح في شغله، كيف نحن بنقول انه يكون مثلا ايش نائب المدير، يعني انقلته من مركز كفاءته الى مركز عدم كفاءته، ايش عرفه بالاداره هو؟ ما عرفش عن الاداره.
0: صحيح.
1: يعني انت انقلته من انه كونه مذيع مبدع انقلته لانه يكون نائب مدير ولا انه يكون مثلا محاسب،
0: هو افتكارهم انه سيترقى
1: يعني بيلتقي بالاداره، فهنا انت المره حطمته احبطت يعني كل امكانياته. الشيء الثاني انه الاداء اللي بيأديه في هذا الموقع الجديد ما بيأدي الى فائده، ليش؟ لانه ما يفهم فيه اصلا،
0: وزي ما يقول زي ما يقولون رحم الله امرأ
1: عرف قدر نفسه
0: سيد محمد.
1: أيوة
0: يعني
1: هكذا. فمن هنا فالاخصائي الاجتماعي بيعمل على التوضيح، على توضيح للاداره، يا جماعه شوفكم انتم لما نقلتوا فلان من المكان هذا الى المكان هذا فانتم عطلتوا ولن تصلحوا، يعني لان الاصلاح هو كذا وكذا وكذا، ممكن يعملوا خطه.
0: نعم.
1: تكون في خطة مرسومة ما بين الأخصائي الاجتماعي وما بين الإدارة التنفيذية.
0: صحيح.
1: في المؤسسة هذه تنظم عملية حتى التنقل، تنظم عملية التشاور مثلا في تعزيز مثلا مرتبات العاملين.
0: نعم.
1: هل الإدارة مثلا لديها الإمكانية في تعزيز مرتبات العاملين؟ هل الإدارة مثلا لديها الإمكانية في تقديم حوافز للعاملين لتأدية مثلا عمل معين سواء كان عمل إضافي أو غير إضافي؟
0: نعم.
1: في هذه الحالة هنا لما يكون في تعاون وتعاون صحيح يعني مبني على قوانين ومبني على أسس سليمة جدا هنا بينصلح الحال في أي مؤسسة أي كانت هذه المؤسسة سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة قطاع خاص قطاع حكومي بينصلح حالها على طول. يعني طالما أن الأخصائي الاجتماعي موجود فيما بينهم ومنصف ويفهم عنده فهم كامل ومدرك لكافة السلوكيات اللي تدار مثلا داخل نطاق هذه المؤسسة فالحال بينصلح على طول يعني في هذه المؤسسة وبتصير الأمور بالشكل المطلوب ولو حتى بنسبة 80% على أقل احتمال يعني.

0: يتحدثنا أستاذ محمد عن الجانب الإيجابي لوجود الأخصائي الاجتماعي في هذه المرافق سواء كانت حكومية يعني أو خاصة، ولكن عدم تفعيل هذه الخانة وعدم وجود أخصائي اجتماعي يعني فاهم لعمله أو ربما حتى أساسا هو يعني أحيانا حتى نجد أنه يعني يشغلون مكانه أشخاص يعني مش مختصين أساسا
1: في الجانب.
0: نعم
1: يعني.
0: إذن كيف هذا الأمر سينعكس أكيد سينعكس سلبا، يعني ما هي سلبيات هذا الموضوع؟
1: طبعا سلبيات الموضوع هذه كثيرة، مثلا نحن جربناها على سبيل الافتراض في قطاع التربية والتعليم يعني في المدارس. يعني في فترة من الفترات ما كان يوجد فيها أخصائي اجتماعي على الإطلاق، يعني وإنما يعتمدون مثلا على الإدارة المدرسية في أن هي اللي تقوم بعملية حل المشاكل، وأيضا برضو المرشدين الصفوف، ولكن هناك تظهر بعدين مشاكل كبيرة جدا من حيث يعني مثلا الإشكاليات اللي تحدث يعني نحن مثلا لو جينا استعرضنا مثلا مجال التربية والتعليم خصوصا في المدارس الأساسي ومدارس الثانوي، بنوجد أنه كثير من المشاكل اللي تحدث وتحتاج إلى أخصائي اجتماعي يقوم بحل هذه المشكلة. قد تكون مثلا المشاكل هذه سببها الأسرة، محتاجين من ينزل على مستوى الأسرة ويشوف إيش الأسباب مثلا اللي أدت مثلا إلى شنود هذا الطفل أثناء الحصص الدراسية مثلا، وعنده مثلا تدني في مستوى الاستيعاب. قد يكون مثلا من المعلم نفسه، المعلم مثلا قد يكون مثلا غير مدرك أو عطوله مثلا حصص أو مواد تدريسية غير المواد اللي هو متخصص فيها. قد يكون مثلا العيب مثلا من الإدارة التعليمية بالمديرية أو بالمحافظة، عينت مجموعة من المدرسين لا يتناسبون مع متطلبات واحتياجات هذه المدرسة. يعني هنا في في في في شبكة كاملة يجب أن تكون متماسكة، إذا تفككت هذه الشبكة وتباعدت بيظهر هنا عيوب من سلبيات عدم وجود الأخصائي الاجتماعي، عدم استقرار الوضع داخل المؤسسة نفسها، عدم حل المشكلات. يعني الجوانب النفسيه قد تغزو كثير من العاملين،
0: وعندما يعني يحدث هناك يعني خلافات ومشكلات تتزايد في العمل استاذ محمد، فهذا بالطبع يعني الدليل اول شيء يعني على فشل، ربما البعض يقولون مثلا على فشل القايد دليل على فشله
1: هو فعلا
0: يعني، ولكن ايضا القايد بحاجه الى وجود اخصائي اساسا اجتماعي.
1: انا اقول الان يعني طبعا يعني لما يكون هناك انعدام للأخصائي الاجتماعي في كثير من المؤسسات يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات. صحيح. ليش؟ لأنه المشكلة لو كانت مثلا بدرجة 10 وما حلت، ممكن بعد أيام ولا بعد أسبوع توصل 15% إلى حد ما توصل مثلا إلى مشكلة فعلا يصعب بعدين حلها. في هذا الحال يعني الحال لأنهم يعني هم يعني قد يكون يفتقروا أو ما كانت عندهم فكرة الأخصائي الاجتماعي في فترة من الفترات، ولكن الآن طالما أنه بدأ التفعيل وعدل التفعيل تقريبا مختصر أو محصور الآن على المدارس سواء كان الأساسي ولا الثانوي.
0: نعم.
1: فهنا أيضا برضو يجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي موجود داخل نطاق كل مؤسسة.
0: صحيح.
1: وما فيه، وأنا بركز أكثر على المؤسسات الصحية مثل مستشفيات، مراكز صحية، مستوصفات سواء كان قطاع خاص ولا قطاع حكومي.
0: نعم.
1: يجب أن يكون موجود. ليش؟ لأنه دائما الخوف ينتاب الشخص عندما يدخل من المستشفى.
0: بالعودة إلى موضوع الأخصائي الاجتماعي يعني نعم في المرافق هذه الحكومية وأيضا الخاصة يعني بشكل عام من ضمن المدارس جميع المؤسسات باختصار، أنت قلت أنه بحاجة يعني المفروض أنه يكون هو متواجد أساسا،
1: ضروري يكون متواجد
0: من أجل حل المشكلات
1: وعدم تفاقمها
0: وبالتالي الارتقاب العملي.
1: بالضبط، لأنه انعدامه في هذه المؤسسات بيعكس نفسه سلبا على مخرجات الإدارة.
0: إذا برأيك أستاذ محمد كيف ممكن أنه يتفعل دوره؟ يعني هو الآن دوره يعني غير موجود، لا توجد له خانة في المؤسسات، غير أنه في المدارس يعني بدأت الآن المدارس نقول تصحى نوعا ما وتقوم بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. برأيك كيف؟ هل مثلا مطالبة الموظفين مطالبتها بوجود أخصائي مدارس نقول تصحى نوعا ما وتقوم بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي؟ برأيك كيف؟ هل مثلا مطالبة الموظفين مطالبتها بوجود أخصائي
1: هم الآن
0: اجتماعي؟
1: هم الآن اكتفوا تقريبا قبل فتره اكتفوا بدور اللجان النقابيه اللي موجوده في المرافق والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه. يعني يعتبر ان اللجنه النقابيه هي اللي بتقوم بحل المشكلات اللي تحدث مثلا داخل هذه المرفقه وذاك. ولكن اللجان النقابيه احيانا ما تقوم بالدور المناقبه على اكمل وجه، اضافه لانها يعني بتختص بالدور الحقوقي فقط، يعني مثلا تظلمات، عدم مثلا تقديم حوافز، يعني الجوانب المالية.
0: نعم.
1: هذا. لكن بالنسبة للجوانب الذاتية، الجوانب التي تتعلق بالذات وبالنفس وبالأداء وبالأخلاقيات وبالعدن، هذا تقريبا يقال انه ما في من يقوم بهذه المهمة.
0: نعم.
1: من هنا يجب ان يتواجد الأخصائي الاجتماعي في هذه المؤسسات، والمفروض انه على مدراء الدوائر سواء كان مدراء عموم او مدراء تنفيذيين يجب ان يطلبوا مثلا من الجهات المختصة كالإدارة العمل والخدمة المدنية بفتح خانة خاصة بالأخصائي الاجتماعي اللي ماله من أهمية ودور هام يناقبه في تفعيل وتعزيز دور هذه المؤسسة.
0: نعم.
1: في المجتمع بشكل عام يعني.
0: إذا هل برأيك أستاذ محمد أنه في هناك مؤسسات يعني هي ليست بحاجة إلى وجود الأخصائي الاجتماعي، يعني وجوده كعدمه، هل توجد هناك مؤسسة؟
1: لا كل مؤسسة طالما أن المؤسسة هذه موجود فيها بشر فموجود، لا يجب أن يكون
0: فالبشر
1: موجود.
0: بحاجة للتوجيه الصحيح،
1: التوجيه الصحيح والإرشاد والاستشارة، فضروري من وجود أخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: وإذا اقتضت الضرورة ممكن حتى يعني في بعض المرافق تحتاج إلى أخصائي نفسي في بعض المرافق ممكن.
0: مثل ايش مثلا؟
1: يعني مثلا الشركات الكبيرة جدا، مثلا شركة بترومسيل، الشركات الكبيرة اللي ممكن الانسان يتحمل فيها فوق طاقته، ممكن
0: نفسي اجتماعي معهم
1: في نفس الوقت. ايضا يعني الاخصائيين هؤلاء يعني لهم دور كبير جدا ودور اساسي ومهم جدا في تسيير العمليه الوظيفيه في كافه المراكز وفي كافه المؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص في هذا الجانب.
0: صحيح. اذا نفسيه الانسان استاذ محمد هي حاجه يعني يفترض انها تعطى لها الاولويه في كل شيء. يعني اذا كان مثلا الموظفين نفسياتهم تعبانه من المشاكل زي ما قلت انت ان العمل سيضعف،
1: يضعف العمل
0: والاداء
1: فعلا. ايضا الضغوط اللي بيلاقيها الواحد في العمل. صح. ما فيش مؤسسة حكومية أو غير حكومية
0: لا يوجد فيها ضغط،
1: ما يوجد فيها ضغط، هذا من المحال يعني.
0: صح.
1: كل المؤسسات وكل الأعمال اللي بيتلقاها الإنسان فيها ضغوط.
0: نعم.
1: وفيها مشاحنات وفيها اختلافات وتباينات في الآراء سواء كان بين الموظفين أو سواء كان حتى الموظفين في نفس القسم.
0: نعم.
1: بتوجد فيه بينهم اختلافات وبينهم هذا، وهذا أيضا برضه محتاج إلى من يقف أمام هذه الإشكاليات.
0: نعم.
1: ومتسديدها والحاول التخلص منها يعني والبعد عن سلبياتها.
0: نعم.
1: يعني
0: وما تعود ولكن السلبيات. ولكن سيد محمد ما رأيك في موظفين في أحد مثلا المؤسسات يقولون ماذا؟ نحن بحاجة لأخصائي اجتماعي، يقولون نحن كيف نتصرف؟ مش محتاجين نحن له ولا حاجة، ايش عصمنا بيسوي نحن هذا الشيء نسمعه احنا كثير.
1: بس المشكلة انه يجلوا اهمية دور الاخصائي الاجتماعي.
0: صحيح.
1: دور الاخصائي الاجتماعي هو اللي بيقوم بعملية تدريبهم ولا بيقوم بعملية توجيههم
0: ولا عملية تقييمهم.
1: هو اللهم بيصوب سلوكياتهم.
0: بالضبط. صحيح.
1: سلوكياتهم فقط، وليس مثلا يعني انت تعمل في مجال المحاسبي اغلط بطريقتك فيه لك مسؤول محاسبي
0: بيحاسبك
1: فيه.
0: نعم.
1: لكن السلوكيات اللي بتمارسها انت داخل نطاق العمل واللي بتعكس نفسها مثلا سلبا او ايجابا على نطاق العمل.
0: نعم.
1: هو اللي بيحصل فيه تدخل من جانب الاخصائي الاجتماعي.
0: نعم. طبعا استاذ محمد كاعش الحديث جدا شيق معك استاذ محمد في هذا الموضوع، ويعني نشكرك جدا لتواجدك معنا ولاعطائنا جزء من وقتك الثمين ولتوضيح ايضا فكره وجود الاخصائي الاجتماعي في المرافق يعني الحكوميه وفي مرافق ايضا خاصه، قديش هو يعني يعمل على ارتقاب العمل وايضا حل المشكلات داخل العمل، وانه زي ما قلت هو ليس تقييم بل هو يعني محاوله ايجاد المشاكل ومحاوله حلها.

أشكر الأستاذ محمد كاش الأخصائي الاجتماعي لتواجده معنا، ونشكركم أيضا أعزائي المستمعين الرائعين لاستماعكم الجميل. تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم أيها محمد، وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. دمتم في أمان الله.

بودكاست برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.

0: محمد
1: أم عمر أم كل محمد. يوم أم محمد أم عمر أم محمد
0: فطومة صهرتنا كم عمرها
2: كم عمرها فطومة 15 كملت
0: دريت إنه جالها خطيب
2: خطيب
0: أيوة عريس
2: عاد يسوي لك إيه يا عريس وعمل عريس مغروم بي
0: ها شفتيها على طول شاف الطول قدامهم
2: سقلة عيني الويها
0: سقلة 14 ساعة هلا
2: ما حبا يزويها له
0: لا من قالش خالتي موافقت عليها
1: خالتش
0: خالتي وافقت عليه أيوة
1: خالتش بحسها ولا
0: قالت موافقة عليه قالت بنزويها بنيقلها كبيرة قدامي شافت الطول
2: ايه قولي لها باعي صمصومة ووادي
0: قالت نزويت وعمري أصغر منها
2: قالت وش انت بغيتيها الأول ديل يزويون 14 13 12 غرام
0: قالت بيتي بزوجها
1: بنتي شو بزوينها
0: بفرحبها
1: قالت لك اشوف عيالها قليلها بشوفين عيال من قليلها بنتش اول مرة دحين عادها سقلة لا هي حق مسؤولية بيت لا هي حق مسؤولية حبل وولادي لا هي مسؤولية وحرمة بتربي عيال وبتعرف تفهمهم
0: غشيمة وغشيمة غشيمة قبل نهار تتكلم في كل شيء يعني أحيانا حتى حاجات الدار هنا تقول لصاحباتها مرة حصل نمشي وياها مرة هذا اللي تبرقعت
1: طيب
0: عبرنا حصل نزوف من صاحباتها يا فلانة يا فلانة
1: شفتي
0: فطومة قالت لها صاحبتها قالت رفعت البرق وقالت لي شوفيني حلوة ولا ماني حلوة
2: يا باي وكذا خالتش دواء غرمة
0: شوفيها
2: سمعيها خالتش هي كلها بغت حد يعقلها بغتيني نكلمها اوه هاني شيني منشن عليها بغتها الود اخوي
0: في السن هي دي
2: لا لا لا لا مش في السن كلها ود اخوي وعاد صغير عدلنا 17 سنة بكمل الثانوي بيدخل الجامعة بعدين قلنا بلا
0: خطبة تحجزينها يعني
2: بحيزها تقولي لي خطبت وخالتش موافقة
0: خالتي
2: لا خالتش بالعقل لا
0: متبو عمر
2: ايوه
0: قال ما بدخل مع امي في كلام
2: هم ديل يقبسون امات
1: ما قلناش لهم على العين والراس
0: قال ما برد لها كلمه
2: ما يقع قولي له ما برد لها كلمه بتفهم والدتك بالعقل قول لها عادها ما هي حق
0: سوقي لها شوفها لك ما بدتي
2: ما هي حق ترباء ولا هي حق مزوجه حرام حرام عاد هلت قربع والسرقة حتى المطبخ عاد
0: فرحانة
2: دخلت المطبخ
0: هو كنت قربع هلا تدخل
2: قربع قولي شواني
0: كيف يندوني شي
2: قولي نعرف
0: وخالي بطاطس مدروات لك
2: عاد هسه بلا الاحرام عليهم صدق حق بيزويونه وي 15 عاد هلا كملة
0: 14
2: وعاد على قولش 14 هيا قم وعاد بيزوي لا لا لا لا
0: ماني معي شوفني انها 14 من 15 ذاك اليوم تقول لي يا ام عمر عيد ميلادي ال 14 بيجي ما جبتي لي شي هدية قبل شهر من شهرين
2: لا لا لا لا
0: قولي لا ابشري اللي بغيتيه بجيب لك اياه
2: لا لا فهمي خالتش انه دشي فيه يحصل فيه كوارث الزوايا المبكر شي فيه كوارث
0: نهمرها مش في الفرح بتفرح وبتحني ايه ورعشة
2: لا هي حق حبل ولا ولادي
0: لا لا لكن لا بعدين
2: لا هي حق حبل لا هي حق ولادي
0: ما ينفع الصوت
2: لا هي حق مسؤولية لا هي حق شيء صدقيني غلط كبير الواحد يزوي يصيبه في هذا السن وقت الصدق انتي لا يقولون بتعنس ولا بتكبر ولا ذاك والله
0: ليوة
2: كل شيء ولو شيء 18 سنة غلقتها 19 غلقتها يا حية وسهلة بالخطيب لكن 15
0: مستعجلين عاد
2: 14 لا
0: مستعجلين جايين ابغاها بسرعة
2: لا لا يا ام عمر دخلي في حال خالتش
0: وانت كما
2: وعمش
0: وانت كما
2: ماني ما بقدر لهم صدق يعني بي هودي لا لا صدق
0: ني لو ساعديني
2: بس هادش عيوني عيوني كش تعرفين اني معناته الباطل انما يعيبني وحري فيه وايدني ولا نمبارك
0: واحدة ثانية بتقولوا ابتي مفتكيت من الصهرة خليها تروح توها تولي
2: لا حرام
0: يا حرام صغيرة عادي
2: صغيرة عادي
0: وحبوبة بعدين ولو انها ما تلاقي شي في الدار بس برضو حبوبة
2: حبوبة كلنا نحبها الصدق كلنا نحبها بعدين مرعوشة وتطمر وتقفزها من نسوي
0: تقوم بصغيرين منك ما تقوم بعيال اخوانها
2: ما بغناها تقوم بشي نحن بغنا ربي يسعدها بس ما هو دحين
0: لا لا مش دحين
2: والدراسة كي دحين كله ضاع والحقنة يينك ده الدراسة كي خالي تشغلني بتخرج من الدراسة بس خلاص غلاق الغلاق الغرام
0: هي موافقة قالت مهن مبقواني الأولي في الدراسة ماني حق دراسة
2: بس غلاق الغرام خلاص
0: بدل ما يقولون لها درسي مستقبلش على قول حتى كملي الثانوية كده ها
2: دحين شوفي دحين يوم تقع ماشي دراسة ولاش فهم ولاش استيعاب وزواي مبكر وعيال ومسؤولية زوج ده اللي ديكارتش فيها بتالحلال ماني امي بقوم بش العمري مع بغيتني وياع قلبي بالكلام اللي تيبينه مودله شي قلبي سبر يدفدف والحرقة سبرت في حلقي
0: هي مسكينة
2: حيا بش اختي بابتني كده خالتي وبقول هالكلام مود ان كانش راضية راضية
0: لا
2: ما انتي راضية
0: لا ماني راضية
2: خلاص
0: تمام
2: يلا

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، في الثانية أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد جمعة خان في أغنية ناجت عيوني عيونها.

الإخوات الرعاة والمزارعين وجامعي الفردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز فرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن شيخ أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة، رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية. المحافظ الخندشي يطلع على أوضاع قطاع الشباب والرياضة ويهنئ الطفل سالمين بن خاشن بتتويجه بطلا لبطولة كنكن 2026 للرياضيات. والوكيل بعلوي يطلع على إنجازات مؤسسة حضرموت للاختراع ويشيد بابتكارات الشباب. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام المغير، هنأوا فيها بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بنغلاديش الشعبية. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس ميرزا بانتخابه رئيسا لبلاده، والتمنيات له بموفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ولشعب بنغلاديش كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء في مختلف المجالات. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندش اليوم بمدينة المكلا مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسلين أوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة وسبل تعزيز جودة العملية التعليمية والأكاديمية. وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي واحتياجات الجامعات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الأكاديمي وتطوير البرامج والتخصصات التعليمية وتعزيز بيئة التعليم الجامعي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية في حضرموت. وأكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أهمية الارتقاء بقطاع التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الكوادر المؤهلة، مشددا على دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية وتذييل الصعوبات أمامها بما يعزز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المحلية. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندش اليوم بمدينة المكلا من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي على الأوضاع العامة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ومستوى سير العمل والبرامج والأنشطة الرياضية. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت إلى شرح حول جهود المكتب خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للأندية الرياضية والاطلاع على احتياجاتها وتلمس أوضاعها بما يسهم في تعزيز نشاطها وتطوير مستوى الأداء الرياضي بالمحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مواصلة دعم القطاع الشبابي والرياضي والاهتمام بالأندية والاتحادات الرياضية إلى جانب إيلاء الرياضيين القدامى في مختلف الألعاب الرياضية ما يستحقونه من تقدير ورعاية عرفانا بعطائهم وإسهاماتهم في خدمة الحركة الرياضية بحضرموت. وشدد على أهمية تطوير الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وتوفير البيئة الملائمة أمام الرياضيين لمواصلة عطائهم وتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعكس المكانة الرياضية التي تتميز بها حضرموت. على صعيد آخر، هم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، الطفل سالمين صبري بن مخاشن البالغ من العمر 11 عاما بمناسبة تحقيقه المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربي في بطولة كمكن 2026 للرياضيات المستوى الرابع التي أقيمت يومي 18 و19 من أغسطس الجاري في مجمع صالات حسن مصطفى الدولي بالقاهرة بمشاركة آلاف الطلاب والموهوبين من مختلف المحافظات المصرية. وجاء هذا التتويج عقب إحراز الطفل سالمين المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة في يوليو الماضي ليواصل تفوقه ويحصد لقب البطولة الوطنية. وتعد بطولة كمكن من مسابقات الألغاز الرياضية وتنمية التفكير المنطقي، وتختبر مهارات الحساب والتركيز وسرعة التحليل والاستنتاج وحل المشكلات في إنجاز يعكس تميز الطفل سالمين وقدراته العلمية الواعدة. دشن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي اليوم مشروع صيانة وإعادة تأهيل شارع كورنيش المحافظ في العاصمة المؤقتة عدن بالتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور. ويشمل المشروع صيانة وإعادة تأهيل الطريق الممتد من تقاطع نشف البريهي إلى جولة سوزكي. وأوضح وزير الأشغال أن صيانة الطريق لن تقتصر على أعمال الأسفلت، بل ستشمل بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات المعنية تنفيذ قناة لتصريف المياه، بما يسهم في حماية الطريق والحفاظ على أعمال الصيانة وإطالة عمرها الافتراضي ضمن المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. اطلع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي على أبرز إنجازات مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ومشاركتها في معرض الكويت الدولي 16 للاختراع، وذلك خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا مدير المؤسسة المهندس فهد بعشن. واستمع الوكيل بعلوي إلى عرض حول مشاركة المؤسسة ضمن الوفد اليمني في المعرض الذي شهد مشاركة مخترعين من 30 دولة، حيث حقق الشاب سعيد فهد بمحفوظ الميدالية البرونزية عن اختراعه في مجال الأمن السبراني لحماية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، فيما نال الشاب محمد هاني باجعالة الميدالية البرونزية عن اختراعه الحقيبة الطبية الذكية الهادفة إلى تعزيز الحماية الصحية والوقاية أثناء انتشار الأمراض الوبائية. وهنى الوكيل بعلوي الشابين بهذا الإنجاز المشرف، مشيدا بالمستوى الذي حققته مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي في المحافل الدولية وما تعكس هذه المشاركات من قدرات واعدة لدى الشباب الحضرمي. وأكد أهمية دعم الابتكار والاختراع وتهيئة البيئة المناسبة أمام الطاقات الشبابية لتطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع وحلول علمية وتقنية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مسارات التنمية، مجددا مساندة السلطة المحلية للمبادرات والجهود الشبابية في مجالات الإبداع والابتكار والاختراع. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الإخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد. حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذ الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المستمعون الأكرم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. المحافظ الخنبشي يشيد بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية. متابعات علي محمد عمرا. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من القيادات الأكاديمية والمجتمعية. واحتفى الحفل بتخرج 190 طالبا وطالبة يمثلون كوكبة جديدة من مخرجات التعليم الجامعي، حيث شملت الدفعة الخامسة من كلية طب الأسنان والدفعة الخامسة من كلية الطب والعلوم الصحية قسم الصيدلة والدفعة السادسة من قسم المختبرات الطبية، إلى جانب الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات والدفعة الثانية على مستوى الوطن في تخصص هندسة التعدين والدفعة الأولى في تخصص التصميم الداخلي. وفي كلمة خلال الحفل هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الخريجين والخريجات وأسرهم بهذا الاستحقاق العلمي، مشيدا بالجهود التي بذلتها جامعة العرب في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان والعلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل حضرموت واليمن، داعيا الخريجين إلى ترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى عطاء عملي يسهم في خدمة المجتمع والتنمية والاستمرار في تطوير قدراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل. كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية، مجددا دعم السلطة المحلية للجهود الرامية للارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة مخرجاته. وقال في كلمته خلال الحفل:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور حسين عبد الرحمن باسلامة وزير التعليم العالي الأسبق، الأستاذ الدكتور خالد عمر باسلام وكيل وزارة التعليم العالي، الأستاذ الدكتور عبود العبل رئيس جامعة العرب، الشيخ عبد الله بن دول رئيس مجلس الأمناء، الأساتذة الدكاترة رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشريفني أن أكون بينكم في هذه المناسبة العلمية المتميزة والتي نحتفل فيها بتخرج نخبة من أبناء حضرموت بعد أن أتموا مرحلة التعليم في مسيرتهم الأكاديمية والتعليمية ليخطوا نحو مرحلة جديدة ينتقلون فيها من رحاب العلم والمعرفة إلى ميادين العمل والمسؤولية والإسهام في مسيرة التنمية والبناء. إن التخرج ليس مجرد احتفاء بشهادة أكاديمية، بل هو مرحلة نستحضر فيها قمة العلم ودوره في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، ونستشرف من خلالها ما يمكن أن تقدمه هذه الطاقات الشابة لوطنها ومستقبلها. أبنائي وبنات الخريجين والخريجات، حضرموت التي عرفت عبر تاريخها بالعلم والعلماء وبإسهام أبنائها في مختلف ميادين المعرفة والعمل تراهن اليوم على جيلكم وتنتظر منكم أن تواصلوا هذه المسيرة بما تملكتموه من علم وكفاءة وطموح. حضرموت اليوم وهي تواجه استحقاقات التنمية وبناء المؤسسات وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة تحتاج إلى عقول أبنائها قبل أي شيء آخر، تحتاج إلى الطبيب والمهندس والقانوني والاقتصادي والإداري والمختص والباحث، وكل صاحب علم ومهارة قادر على تحويل المعرفة إلى عمل وأثر. إن بناء حضرموت التي نطمح إليها لا يتحقق بالموارد المالية وحدها، وإنما بالإنسان القادر على إدارتها وتحويلها إلى تنمية وفرص حقيقية للأجيال القادمة. ومن هذا فإننا ننظر إلى التعليم باعتباره قضية تنموية ووطنية، وإلى الجامعات باعتبارها شريكا أساسيا في صناعة المستقبل، وإلى الشباب باعتبارهم قوة أساسية في مسيرة البناء والاستقرارية والتنمية. وفي هذا السياق لا يفوتنا إلا أن نشير بالدور التاريخي الذي طلع به التجار ورجال الأعمال الحضارم في دعم مسيرة التعليم وإسهامهم في إنشاء المؤسسات التعليمية وتمويل المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع، وهي سمة أصيلة في المجتمع الحضرمي الذي عرف بتقديم العلم وخدمة الناس وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية. ولقد أدرك التجار الحضارم منذ وقت مبكر إلى الاستثمار الحقيقي ليس في العلم وحده وإنما في الإنسان، وأن بناء المدارس والجامعات وتأهيل الأجيال هو استثمار في مستقبل المجتمع ككل. وتأتي جامعة العرب كأحد النماذج لهذا الدور الحضرمي المسؤول من خلال إسهامها في توفير التعليم الجامعي وتأهيل الكوادر العلمية والمهنية وفتح المجال أمام أبناء حضرموت ومحافظات الوطن لاكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل ومسيرة التنمية. ومن هذا المنطلق نولي في رجالة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التعليم والشباب والتأهيل وبناء القدرات اهتماما خاصا، ونعمل على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع بما يسهم في توسيع الفرص أمام الشباب وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما نثمن الدور الذي تقوم به جامعة عرب في تأهيل الكوادر، ونقدر جهود رئاسة الجامعة ورئيس ومجلس أعضاء مجلس أمنائها وأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية في أداء رسالتهم التعليمية والأكاديمية. فالمؤسسات التعليمية الجادة تمثل أحد أهم مرتكزات التنمية وبناء المستقبل. أبنائي وبنات الخريجين والخريجات، أوصيكم أنتم تغادرون المقاعد الجامعة أن تحملوا معكم ثلاث قيم أساسية: العلم والإخلاص والمسؤولية. طوروا علمكم واحفظوا أخلاقكم وكونوا على قدر المسؤولية في كل ما موقع تصلون إليه، وتذكروا أن قيمة الإنسان لا تقاس فقط بالموقع الذي يشغله وإنما بالأثر الذي يتركه. كونوا إضافة حيثما كنتم، واجعلوا اعتزازكم بحضرموت انتماء يتحول إلى عمل وإنجاز. فأنتم لا تمثلون أنفسكم وحدكم، بل تمثلون أسركم وجامعتكم وحضرموت ووطنكم. إننا اليوم نودعكم المقاعد الجامعة، لكننا ننتظر أن نراكم في ميادين العمل والإنتاج في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفي المشاريع والمبادرات التي تصنع الفرق. إن مستقبل حضرموت ليست مسؤولة جيل، وإنما هو مشروع تتوارثه الأجيال، وأنتم اليوم جزء أساسي من هذا المشروع. فكونوا على قدر الثقة، واجعلوا من علمكم قوة للبناء، ومن نجاحكم مسؤولية، ومن طموحاتكم طريقة لخدمة مجتمعكم. وفي الختام أبارككم هذا الإنجاز ولأسركم وجامعتكم، وأتوجه خاص الشكر والتقدير للشيخ عبد الله بن عمر بن دول على إسهامه ودعمه لمسيرة التعليم، وبما يثل هذا الجهد من صورة مشرفة أو مشرفة للدور الذي يطلع به رجال الأعمال والتجار الحضارم في خدمة المجتمع والاستثمار في الإنسان. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء وإلى أعضاء هيئة التعليم والتدريس في الجامعة والهيئة الأكاديمية والإدارية على جهودهم في بناء هذه المؤسسة التعليمية وأداء رسالتها، وعلى ما يبذلونه من عمل في سبيل تأهيل أجيال جديدة من أبناء حضرموت والوطن. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا وأن يجعل علمكم نافعا وعملكم مباركا، وأن يحفظ حضرموت وأهلها ويمن على وطننا بالأمن والاستقرار والسلام، وأن يوفق أبنائنا لصناعة مستقبل يليق بتضحياتهم وطموحاتهم.
2: كما عبر رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل عن اعتزازه بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تواصل أداء رسالتها الأكاديمية والمهنية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، ومهنيا الخريجين وأسرهم بما حققوه من نجاح. وألقيت خلال الحفل كلمة نيابة عن الخريجين ألقاها الخريج هائل سعيد القوري، عبر فيها عن شكر وامتنان الخريجين لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، تقديرا لما قدموه من دعم ومساندة طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا تطلع الخريجين إلى الانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الاحتفالية والفنية إلى جانب تكريم للسلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت، وتكريم الخريجين والخريجات من أبناء الجامعة.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في الثانية وخمسة وعشرين دقيقة انتم على موعد مع المجلة من إعداد عبد الله الساود وتقديم محمد راشد. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع سعيد عبد المعين في أغنية منى خاطر.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انت ريال وخذ لك مطرح.

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب يرحب بالجميع في هذا العدد الجديد نادي مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لنادي شباب روكوب، حيث توج النادي بكأس بطولة أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الساحل عقب فوزه في المباراة النهائية السبت الموافق 22 من أغسطس الجاري على نادي اتحاد الشبيبة في المباراة التي شهدها ملعب الفقيد برادن بالمكلا برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي وتنظيم فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. المباراة النهائية حضرها وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري والوكيل المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الكابتن عبد الله السعدي والأمين العام للاتحاد لطفي الحداد والمدير المالي علي باسرور. الشوط الأول فرض نادي اتحاد الشبيبة سيطرته منذ انطلاقة المباراة واستطاع من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب وليد الوعل. أما الشوط الثاني تغيرت الحسابات داخل ملعب المباراة وبدأ شباب روكوب مهاجما وسعى لتعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل وتحقق له ما أراد بتسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب سالم العجيلي. دقائق المباراة تمر سريعا وكل فريق يسعى لفرض سيطرته داخل الملعب لإضافة هدف الفوز، ولكن كانت الأمور تسير لصالح شباب روكوب الذي عمل على الضغط على مربع عمليات الشبيبة، وكان الموعد عند الدقيقة 45 عندما سجل اللاعب البديل رامي المعاري هدف الفوز لتنتهي المباراة بفوز نادي شباب روكوب بهدفين لهدف ويتأهل إلى تصفيات المحافظات لأندية الدرجة الثالثة للصعود إلى مصافي أندية الدرجة الثانية. بعد صافرة نهاية المباراة اعتلى لاعبي شباب روكوب منصة ملعب الفقيد برادم لاستلام كأس البطولة من ضيوف المباراة. أدار المباراة طاقم تحكيمي تكون من حكم ساحة مجدي البيتي، مساعد أول سالم بايعشوت، مساعد ثاني أحمد العولقي، ورابعا سعيد مخير، ومقيما الحكام صلاح بن سعيدو، ومراقبا إداريا فضل باقارح، ومراقبا من الفرع أنور الرباكي، ومن الطب الرياضي عبد الله بن جميل، وشكرا للزميل فهيم بخربة.

عقد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي لقاءه الأول مع قيادات ورؤساء الاتحادات الرياضية بالساحل لمناقشة واقع الرياضة وسبل النهوض بالألعاب المختلفة خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل اللقاء أشاد المدير العام بالنتائج الملموسة والبطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثمنا الجهود المبذولة في استمرار الحركة الرياضية، مؤكدا أن المكتب بصدد إعداد خطة شاملة لإعادة برمجة الأنشطة والبطولات للوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز والتتويج. ونقل المدير العام للمكتب في مستهل اللقاء تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، مؤكدا حرصهما ودعمهما المستمر للاتحادات والحراك الرياضي عامة في المحافظة. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد زخما كبيرا في الأنشطة والفعاليات الرياضية بفضل هذه الرعاية الكريمة التي تولي حضرموت مساحة أكبر من الاهتمام باعتبارها الواجهة الرياضية المشرقة والنموذج الحي للاستقرار والاستمرار في تنظيم البطولات والمنافسات بمختلف الألعاب، إلى جانب احتضان المنافسات والبطولات

على مدى 3 أيام وبدعوة من الحبيب المربي عمر بن سالم بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية، شاركت بعثة ساحة الحضرموت الرياضية في فعاليات ملتقى بالهمة نصل إلى القمة بتنظيم من مجموعة الاهتمام بشباب حارات مدينة تريم الغناء ومنتدى في قلوبنا واستضافة نادي البرق الرياضي الثقافي الاجتماعي. وشمل الملتقى عددا من الأنشطة، منها إقامة مباراة في كرة القدم جمعت قدامى منتخب الساحل مع قدامى نادي البرق، وانتهت بفوز الأخير بهدف وحيد. وعقب ذلك حضر ضيوف الملتقى الجلسة الحوارية مع الداعية والكابتن في المنتخب الأسترالي، وتحدث عن واقع نجوم كرة القدم في العالم وكيف يعيشون حياتهم. ويتكون وفد البعثة من الكابتن فطين بخريبة والكابتن عبدو بخلة والكابتن عبدالله السعيد الحضرمي وعدد من نجوم الكرة من أندية الساحل ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي حقان. تم تحديد ملاعب دور 16 من بطولة كأس الجمهورية 2025-2026 والتي ستقام عقب انتهاء مرحلة ذهاب الدوري العام، وأسفرت على المواجهات التالية: وحدة صنعاء وهلال الحديدة على ملعب الظرافي بصنعاء، التلال وشعب حضرموت على ملعب الحبيشي بعدن، شعب إب والثاني والعشرين من مايو على استاد إب، المكلا ووحدة عدن على ملعب الفقيد برادن بالمكلا، سيئون وأهلي صنعاء على ملعب الأولمبي بسيئون، السد من مأرب وتضامن حضرموت على ملعب مأرب، شعب صنعاء ونادي مرخى من شبوة على ملعب الظرافي بصنعاء، سلام الغرفة وأهلي عدن على الملعب الأولمبي.

في لفتة احتفائية ومفاجأة سارة، احتفى أعضاء قروب سكة يعقوب المكلا بالمدرب الشاب الكابتن صبري مفتاح بمناسبة نيله الثقة وتعيينه ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي المكلا الرياضي، وسط حضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والتربوية والرياضية. هذا ولم يكن الكابتن صبري على علم مسبق بهذا الاحتفاء، حيث صممت الاحتفالية لتكون مفاجأة غير متوقعة، أضفت طابعا أخويا دافئا ولحظات فريدة من البهجة والتقدير لجهوده. وتخلل الاحتفالية عدد من الكلمات الترحيبية التي أشادت بالأخلاق العالية والجهود الكبيرة التي يقدمها الكابتن صبري مفتاح، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

0: أقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استدعاء 28 لاعبا للقائمة الأولية للدخول في المعسكر الإعدادي الداخلي المقرر في محافظة عدن يوم 24 من أغسطس الجاري استعدادا لخوض منافسات بطولة خليجي 27 المقرر إقامتها بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر القادم. ومن المقرر أن يتم استدعاء اللاعبين المحترفين خلال فترة لاحقة بعد استكمال المعسكر الداخلي وتقييم مستويات اللاعبين المختارين للقائمة الأولية.
1: إلى صالح وابك للنخلي إلى صالح الجهوري يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك طالع فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزاء المربع 2 عليها طويلة إلى أمام الجهور وترجع لفرق العرضة وفي دربك يا أمام فريق الجهور يا حسن
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية
1: الله أخذ القصدين خطير الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نقدم لكم الآن هذا اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجراه الزميل القدير غالب محمد بافطيم مع النجم الحضرمي عبدو حاج باخلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عبدو حاج محفوظ باخلة من مواليد مدينة الشهر عام 1965. العمل معلم في إدارة التربية والتعليم متزوج ولي 4 أطفال 3 أولاد وبنت. بدأت أولا في كرة القدم وأنا طفل يعني في 70s ثم لفريق الشعبي فريق الشرار الرياضي بعقل باعوين ومن ثم عام 81 انتقلت إلى نادي سمعون في نفس العام في 14/7/81 أول مباراة لعبها مع نادي سمعون ومن ثم نفس العام انتقلت للفريق الأول.
4: طيب كابتن عبدو أول مباراة في 81 لم تذكر الفريق الآخر يعني سمعون ضد من؟ أيضا نسألك عن المجموعة التي كانت معك في الفريق.
3: أول مباراة لعبتها في تاريخ 14/7/81 مع نادي الشعب حضرموت تحت سن 20 سنة لدور الشباب وكانت المجموعة اللي معانا تلعب كابتن عبد الرحميش حراس المرمى خالد سعيد بخضر وعمر بخضر سالم بحشوان أبو بكر علوان ومحمد باريدي مجموعة كبيرة من الشباب اللي كانوا يلعبون في هذا الوقت ومن ثم بعدها في نفس العام لعبت أول مباراة لعبها مع الفريق الأول كانت ضد فريق أهلي الغيل موزير وكانت على كاس وكانت نتيجة المباراة 5-4 لصالح الأهلي ولله الحمد يعني ظهرنا بمظهر لايق في المباراة وهذه تعتبر أول مباراة لي مع الفريق الأول ومن ضمن المباراة سجلت فيها هدفين. أول مباراة أن نسجل هدفين في مستوى الفريق الأول.
4: طيب يا كابتن عبدو أيضا نسألك عن المدرب الذي نقلك من فريق الشباب إلى الفريق الأول من هو هذا المدرب والمركز الذي كنت تلعب فيه هل هو نفس المركز اللي كنت تلعب فيه مع فريق الشباب ثم الفريق الأول؟
3: أولا كنت ملعب رأس حربة يعني بدأت مشواري كرأس حربة وبعدين في الآونة الأخيرة رجعت لصانع ألعاب في خط الوسط أيوة. وكان المدرب كان معنا المرحوم حسين سعيد علي وأيضا الكابتن عبد الله براهم يعني هذين اللي كانوا موجودين في النادي في الشباب وبعدين في الفريق الأول يعني كثير من المدربين اللي دربونا والحمد لله لهم الفضل كبير على نهوض مستواي وتطور مستواي منهم الكابتن فرج بيوسف وأيضا الكابتن محمد عمر علوان يعني هذا لهم الفضل الكبير يعني على تطور مستواي.
4: طيب كابتن عبدو ذكرت انه اول هدفين سجلت مع الفريق الاول كان ضد فريق اهلي الغيل هل تذكر احسن هدف سجلته؟
3: احسن هدف سجلته في مرمى الجيش في الدوري التصنيفي عام 88 88 يعني تقريبا من نص الملعب سجلت هدف في مرمى الجيش واللي فزنا في المباراة في ملعب براد المقلة.
4: طيب كابتن عبدو كل لاعب جديد في اي فريق يضع له مثل اعلى يحاول ان يبتدي به من هو المثل الاعلى اللي كان امام عبد الحاج بخل؟
3: طبعا المثل الاعلى هو الكابتن ايوب جمعه النوبي اتمنى نوصل حتى ولو نص مستوى ايوب لا الحمد لاعب يعني فنان يعني لاعب ممتع لاعب يعني الكل يعرفه يعني مرقب به لحضرموت يعني الله. هذا كان مثلنا الاعلى ان احنا نوصل الى حتى ولو بجزء من المستوى من المستوى يعني لاعب صراحه يعني لاعب متميز يعني.
4: طيب كابتن عبدو في فريق سمعون من اللاعبين الذي كنت ترتاح ان تلعب معهم؟
3: بصراحه انا بالنسبه لمشواري الرياضي كله تقريبا لعبت اكثر فتره مع الكابتن سالم عبد الله بحبيشي اللي شكل الثنائي الحقيقي يعني على مستوى المحافظه على مستوى الجمهوريه مع هذا اللاعب، وايضا من ضمن اللاعبين كثير من اللاعبين يعني كان عمر الهندي برضه احمد صالح العماري برضه عبد زعفان كثير من اللاعبين اللي لعبنا مره مع بعض وكان شكل يعني كمجموعه متجانسه مع الفريق والحمد لله في افضل حالات تقريبا النادي كانت في الثمانينات 85 86 الى 91 92 الحمد لله كان النادي يعني مستوى متالق يعني في الفتره هذه كلها.
4: هذا بالنسبه لفريق سمعون. الفرق الاخرى سواء كان في انديه المكلا او الغيل لاعبين كنت اتمنى ان يكونوا ضمن فريق سمعون؟
3: طبعا في الثمانينات كانت المحافظه يعني غنيه بكثير من النجوم يعني ولله الحمد يعني كانت تلعب مع مثلا الاهلي تمنى مجموعه كبيره من الاهلي كابتن عبد الله بعامر مثلا بشر طح الكابتن فرج بعامر ايضا حميدي حمد بشر طح يعني لاعبين متميزين ولاعبين يعني نتمنى ان يكونوا في النادي ايضا بالنسبه للنادي المكلا يعني عندهم سعيد الناخبي عمر السويد المرحوم طاهر بسعد يعني من خيره اللاعبين اللي موجودين في على مستوى المحافظه ايضا في نادي التضامن عندهم الكابتن عوض يوسف عندهم الكابتن انيس شغرون برضو مسجدي وانور الكلدي وعلي عثمان يعني ذيلا من خيره اللاعبين كانت المحافظه غنيه بكثير من اللاعبين يعني واتمنى هذين كلهم لو يجمعوا في فريق واحد كان بيكون افضل فريق على مستوى الجمهوريه تقريبا.
4: هذه الاسماء كلها جمعت في منتخب المحافظه، هل شاركت ضمن طاقم منتخب المحافظه؟
3: شاركت في تقريبا مباراه واحده شاركت مع المنتخب مع الفريق الجامعه الفرنسيه فازوا علينا بست اهداف وشاركوا ايضا منتخب المحافظه في الوقت ذاك في الثمانينات في 86 87 راحوا الى سيول ولعبوا ايضا مباريات لكن ما كنت موجود لانه كنت مع المنتخب الناشئين ومنتخب الشباب في معسكرات خارجيه.
4: على ذكر المنتخبات الشباب او الناشئين حدثنا عن هذه المرحله.
3: انا في 86 اخترت من ضمن لاعبي تقريبا نحن مننا 10 من حضرموت من ضمن طاقم كبير تقريبا على مستوى الجمهوريه كلها وكان الكابتن فرج بيوسف والكابتن عوضين مساعد مدرب والحمد لله بدانا كمجموعه كبيره وشاركت مع المنتخب الناشئين في ذاك الوقت في الدوره الاسيويه تشارك كاس العالم في ابو ظبي ضمن منتخبات قطر والامارات بعد الدوره هذه اخترت من ضمن لاعبين منتخب الشباب وايضا تهيئنا ولعبنا كثير مباريات مع وفاق الصيف الجزائري وفريق من جيبوتي وايضا عده فرق حسب البروتوكولات الموجوده مع اليمن عده فرق تجيلها هنا وكنا حنخوض عده معسكرات برا في السعوديه وفي تنزانيا وخدنا معسكر ايضا تدريبي في مقديشو وفي الصومال في كسمايو لعبنا عده مباريات ثلاث مباريات دوليه والحمد لله استفدنا كثير من هذه التجربه ولله الحمد يعني.
4: طيب بالنسبه لهذا المنتخب هل هناك اسماء غيرك من حضرموت؟
3: الكابتن برضو عوض يوسف والكابتن سيد الناخبي كان موجود وفي الناشئين كان معنا الكابتن عبدو بحميش وايضا خالد الناخبي.
4: طيب كابتن عبدو على ما اذكر انا انه ما في حارس مرمى من انديه المكلا او الغيل الا وسجل عبدو باخلف في مرمى لكن نسالك عن الحارس اللي كنت تهابه.
3: طبعا الكابتن حاج بمقنع هو حارس عملاق يعني
4: نعم
3: والحمد لله نحن يعني من مشوارنا الرياضي الحمد لله دركناه في مستوى وفي قمه مستوى وفي خبرته يعني ولله الحمد يعني حارس بمعنى الكلمه يعني هيبته يعني شخصيته في المرمى يعني شخصيه غير عاديه ولله الحمد سجلنا في اهداف ومن اجمل الاهداف تقريبا سجلته في كاس المؤتمر في حاج مقنع ولكن بمعنى الكلمه حارس غير عادي يعني.
4: طيب لعب كابتن عبد باخله مع سمعون ثم لعب مع نادي المكلا، حدثنا عن فترة وجودك ضمن طاقم فريق نادي المكلا.
3: طبعا الفترة اللي كنت لعبت مع نادي المكلا توقفت عن نادي سمعون تقريبا مدة سنتين، كان في إشكاليات من قبل الإدارة وكثير من اللاعبين توقفوا ومن ضمن اللاعبين أنا توقفت والحمد لله يعني لعبت مع نادي المكلا في الفترة هذاك عام 2001 إلى عام 2003 موسمين لعبت مع نادي المكلا، وصراحة التجربة آخر وقتي يعني والحمد كلها استفيدتنا والنادي استفاد من هذه التجربة. وكانت فترة تعليمي في الجامعة في المكلا واستغلت هذه الفترة ما قدمت شيء لنادي المكلا والحمد لله.
4: طيب بعد ما توقفت عن اللعب كلاعب بقيت على علاقة بكرة القدم كمدرب، حدثنا عن مرحلة التدريب، دربت فريق سمعون، هل سبق انك دربت فريق اخر؟
3: طبعا انا من ضمن دراستي درست في كلية التربية الرياضية بحضرموت، وخرجت طبعا استاذ في إدارة التربية والتعليم برضو مدرب، وشقيت طريقي في التدريب. لما طلع الفريق الدرجة الثانية لما جاروا لإدارة النادي يبغون نشتغل في النادي، بدأت استعدادي للعمل في النادي كمساعد مدرب. مع مدرب جابوه أول سنة، المدرب ما كمل المشوار وكملت المشوار، والسنة الثانية برضو جاء الكابتن كريم علاوي ولم يستكمل المشوار كريم علاوي وكملت المشوار.
4: طيب بعد هذا الحديث نسألك عن ذكريات ما زالت في الذاكرة من هذا المشوار الرياضي كله لعبد الحاج باخله.
3: والله يعني بعض المباريات ما تنسى، مثلا مباراتنا مع سعون في ضمن التصفيات كنا مهزومين 1-0 الى اخر 7 دقائق في المباراة، يعني سجلنا هدفين وتأهلنا في هذه المباراة. سجلت انا هدف برضو سعيد أرض سجل هدف في هذه المباراة في سيون. مباريات هذه ما تنسى، يعني مباراة مثلا في هدف في مباراة الشمسان تقريبا من مسافة حوالي يمكن 35 يارد. مباراتنا ايضا مع التلال اللي كنا فريقنا مضعضع في هذه المباراة وجابوا لاعبينهم من قطر، وصلوا يوم الخميس ولعبوا مباراة يوم الجمعة، وللأسف كان الكابتن عبد المكر ملعب في المباراة كان مصاب في هذه المباراة، ودخلنا بروح معنوية عالية جدا، يعني فزنا في هذه المباراة 2-1. برضو مباراتنا مع اهلي صنعاء في الشحر اللي فزنا فيها 1-0، الفريق حقق بطولة الدوري بدون اي هزيمة، فزنا عليه نحن في الشحر 1-0. يعني هذه المباريات دائما تظل في ذاكرة الشخص يعني.
4: طيب كابتن عبد، نحن في ختام هذا اللقاء نشكرك على كل ما قدمته لنا من معلومات، نتمنى لك التوفيق والنجاح في مهامك التدريبية، وان شاء الله نلتقي بك في لقاءات قادمة باذن الله.
3: شكرا جزيلا على مجيئكم وعلى حضوركم لنا، وجزاكم الله ألف خير يعني.

الشيخ رياضة وإخوة الشباب في ذكرى رحيله الأولى خميس لنشا بصمات لا تنسى في الرياضة الحضرمية. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول: صادف يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس الجاري الذكرى الأولى لرحيل الشخصية الرياضية والاجتماعية الكابتن خميس سالمين خير الله الملقب لنشا نجم نادي الوحدة بالمكلا وأحد أبرز رموز الحركة الرياضية في حضرموت. فقد عرف الراحل بمسيرته المميزة داخل الملاعب وخارجها وبعطائه الكبير للرياضة والرياضيين. بدأ الكابتن خميس لنشا مشواره مع كرة القدم منذ سن مبكرة، حيث كان يمارسها في الحارة ويتدرب في ملعب التانيس بساحة قصر السلطان القعيطي، كما لعب مع الفرقة الشعبية في برع السدة حي السلام في مدينة المكلا القديمة. وقد كان قريب من أنظار القائمين على نادي الوحدة الذين استقطبوه إلى صفوف نادي الوحدة بالمكلا عام 1965 الذي يزخر بنخبة من النجوم الذهبية أمثال غازي عوض الجعيدي وحامد رحيم خان ويحيى بن علي الحاج ومحفوظ باجبل الظني وناصر الجعيدي وزكي بعقبة وأحمد بخيت وعبد الله بن ضبي وعلي برعيدة وعلي بن قصير وحسن بايمين وغيرهم. في العام 69 شارك الكابتن خميس لنشا مع نادي الوحدة في زيارة رياضية إلى تريم ضيوفا على نادي شباب تريم، ثم كانت له محطة مهمة أخرى عام 70 ضمن بعثة النادي في زيارتهم التاريخية إلى عدن لخوض عدد من المباريات الودية هناك. في عام 71 شارك الكابتن خميس لنشا في المباراة الشهيرة التي جمعت نادي الوحدة بالفريق الصيني الزائر لحضرموت، كما استمر في تقديم مستويات رائعة في العديد من المواجهات أبرزها أمام نادي شباب الغيل، حيث أشاد الحكم الدولي المصري صبحي نصير بأدائه المتميز آنذاك. وواصل خميس لنشا رحلته مع كرة القدم حتى عام 72 حيث توقف عن اللعب بعد أن حقق مع نادي الوحدة العديد من الإنجازات الرياضية. لم يتوقف عطاء الكابتن خميس لنشا عند حدود الملعب، فقد كان داعما بارزا للرياضة والرياضيين في مدينة المكلا، إذ تم اختياره رئيسا فخريا لفريق الأحقاف بحي الشهيد خالد التابع لنادي المكلا من عام 84 حتى 92، كما عين عضوا في الهيئة الإدارية لنادي المكلا أواخر عام 95 وحتى 97، ثم أعيد تعيينه في العام 2000 ليتولى متابعة قضايا النادي في المحاكم، حيث نجح في إعادة الملاعب التابعة للنادي في منطقة خلف وملعب الفقيد طاهر مساعدة إلى ملكية النادي. وكان للكابتن خميس لنشا دور بارز كذلك في متابعة إعادة الاتصالات لنقل المباريات من ملعب الفقيد برادم عام 95 بتكليف من الأستاذ درويش عبدالله سويد رئيس اتحاد كرة القدم في حضرموت آنذاك. ولمكانته الكبيرة واحترامه الواسع تلقى الراحل العديد من البرقيات من زعماء وشخصيات عربية بارزة، منهم خليفة بن زايد آل نهيان وسلطان بن خليفة آل نهيان وعبد الله بن زايد آل نهيان وصباح الأحمد الجابر الصباح ونواف الجابر أحمد الجابر الصباح. رحل الكابتن خميس لنشا خير الله في 18 من شهر أغسطس من العام 2025 وترك بصمة رياضية ستظل خالدة في أذهان الجماهير الرياضية في محافظة

أنشر فريق اتحاد إب مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري اليمني لكرة القدم بعدما ألحق بالمتصدر شعب حضرموت الهزيمة الأولى له هذا الموسم بنتيجة هدفين مقابل هدف في قمة دراماتيكية استثنائية أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري لتنتهي معها سلسلة اللاهزيمة للنوارس على أرضية ملعب 22 من مايو بمدينة إب. وخسر الأخضر المكلاوي على ملعبه وأمام جماهيره من فحمان أبين بهدف وحيد لتكون الهزيمة الثالثة تواليا للمكلا، واكتمل مثلث هزيمة أندية ساحل حضرموت بخسارة التضامن من سد مارب على ملعب برادم بالمكلا بهدفين نظيفين. ولا زال شعب حضرموت متصدرا للدوري رغم خسارته برصيد 29 نقطة، يليه في المرحلة

0: نتائج مباريات الدوري السعودي لكرة القدم. فاز الخلود على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب الاتفاق على الفتح بهدف وحيد. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني بعد فوزه على مضيفه بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين. في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض توتنهام هوتسبير لهزيمة كبيرة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة، وتفوق هال سيتي الصعد حديثا إلى الدوري على ضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين نظيفين. وفي الدوري الإسباني، حقق إشبيليا فوزا كبيرا أمام أتلتيكو بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق ريال مدريد فوزا أمام مضيفه إسبانيولا بهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء.
1: المجلة الرياضية، المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: أكبر. الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، تبقى مع المنشد أيدروس الجفري في يا رب يا عالم الحال.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

قال شاعر: فلما أتاك الملك عفوا ولم يكن لطالب دنيا بعده من تكلم، تركت الذي يفنى وإن كان مونقا، وآثرت ما يبقى برأي مصممي. هذان البيتان للشاعر كثير، وقد تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. وكما هو معروف فقد اشتهر كثير بامرأة واحدة حتى أضيف اسمه إليها، فسمي كثير عزة، كما اشتهر أصحابه من شعراء مدرسة الغزل البدوية. وأكثر شعره في التشبيب بعزة، وقد ذكر النقاد أنه أحد عشاق العربي، وأن شعره يسبق السحر ويغلب الشعر كما قال عبد الملك بن مروان. وأكثر النقاد يرون أن شعره متكلف في الحب، فهو أدخل عندهم في مدرسة الغزل الصناعي كجرير والأخطل والفرزدق. وقد خالفهم بعض النقاد فلم يروا رأيهم في ذلك. وشعره جيد غزل لا يبدو فيه التكلف والصنعة، فهو لا يختلف عن شعر غيره من الشعراء الغزليين العذريين. ولقد وفق كثير في شعره، واعترف له النقاد بذلك، حتى قارنه أكثرهم بقيس لبنى وفضلوه على شعراء المدرسة البدوية والحضرية معا. وكان الرجل يتردد بين البادية والحاضرة، ويتصل بقصر دمشق يمدح الأمويين ويتملقهم وهو شيعي. ويقول النقاد إنه كان كاذبا في شعره مدحه وغزله، ولكنه كان مجددا بارعا فيه. ولعل الذي دفع النقاد إلى هذا التعميم كذبه في مدحه،

والبيتان المذكوران من قصيدة قالها كثير في التشبيب بعزة، وقد ارتبطا بقصة جرت وخبر يروى. فقد روت بعض كتب الأدب ومنها العقد الفريد والشعر والشعراء والأغاني، روت خبرا عن حماد الراوية قال: قال لي كثير: ألا أخبرك عما دعاني إلى ترك الشعر؟ قلت: تخبرني. قال: شخصت أنا والأحوص ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكل واحد منا يدل عليه بسابقة له وإخاء، فلما رفعت لنا أعلام خناصرة وهي بوليدة من أعمال حلب تحادي قنسرين نحو البادية، لقينا مسلمة بن عبد الملك وهو يومئذ فتى العرب، فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال: أما بلغكم أن إمامكم لا يقبل الشعر؟ قلنا: ما توضح إلينا خبر حتى انتهينا إليك، ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا، فقال: إن يكو ذو دين بني مروان قد ولي وخشيتم حرمانه، فإن ذا دنيانا قد بقي ولكم عندي ما تحبون، وما ألبث حتى أرجع إليكم فأمنحكم ما أنتم أهله. فلما قدم كانت رحالنا عنده في أكرم منزول عليه، فأقمنا عنده 4 أشهر يطلب لنا الإذن هو وغيره فلا يؤذن لنا، إلى أن قلت في جمعة من تلك الجمع: لو أني دنوت من عمر فسمعت كلامه فحفظته كان ذلك رأيا، ففعلت، فكان مما حفظت من كلامه: لكل سفر زاد لا محالة، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى، وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من ثوابه أو عقابه، فترغبوا وترهبوا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم. في كلام كثير، ثم قال: أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتظهر عيلتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. ثم بكى حتى ظننت أنه قاضي النحبة، وارتج المسجد وما حوله بالبكاء، وانصرفت إلى صاحبي فقلت لهما: خذا في شرج من الشعر غير ما كنا نقول لعمر وآبائه، فإن الرجل آخري وليس بدنيوي. إلى أن استأذن لنا مسلمة في يوم جمعة بعدما أذن للعامة، فلما دخلت سلمت ثم قلت: يا أمير المؤمنين، طال الثواء وقلت الفائدة، وتحدثت بجفائك إيانا وفود العرب. فقال: يا كثير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أفي واحد من هؤلاء أنت؟ قلت: بلى، ابن سبيل منقطع به وأنا صاحبك. قال: ألست صاحب أبي سعيد؟ قلت: بلى. قال: ما أرى ضيف أبي سعيد منقطعا به. قلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الإنشاد؟ قال: نعم، ولا تقل إلا حقا. فقلت: وليت فلم تشتم عليا ولم تخف، بريا ولم تقبل إشارة مجرمي، وصدقت بالفعل المقال مع الذي أتيت فأمسى راضيا كل مسلمي، ألا إنما يكفي الفتى بعد زيغه من الأود البادي ثقاف المقوم، وقد لبست لبس الهلوك ثيابها، تراءى لك الدنيا بكف ومعصم، وتومض أحيانا بعين مريضة، وتبسم عن مثل الجمان المنظم، فأعرضت عنها مشمئزا كأنما
سقتك مدوفا من سمام وعلقم، وقد كنت من أجبالها في ممنع، ومن بحرها في مزبد الموج مفعم، وما زلت تواقا إلى كل غاية، بلغت بها أعلى البناء المقوم. فلما أتاك الملك عفوا ولم يكن لطالب دنيا بعده من تقدم، تركت الذي يفنى وإن كان مونقا، وآثرت ما يبقى برأي مصمم، وأبررت بالفاني وشمرت للذي أمامك في يوم من الشر مظلم. وما لك إذ كنت الخليفة مانع سوى الله من مال رغيب ولا دم، سما لك هم في الفؤاد مؤرق، بلغت به أعلى المعالي بسلم. فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم، يقول أمير المؤمنين ظلمتني بأخذ لدينار ولا أخذ درهم، ولا بسط كف لامرئ غير مجرم، ولا السفك منه ظالما ملء محجم. ولو يستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم، فأربح بها من صفقة لمبايع، وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم. قال كثير فأقبل علي وقال: يا كثير، إن الله سائلك عن كل ما قلت.

ومن طريف ما يروى أن عبد الملك بن مروان لما أراد الخروج إلى مصعب بن الزبير لاذت به عتيقة بنت يزيد وهي أم ابنه يزيد وقالت: يا أمير المؤمنين، لا تخرج السنة لحرب مصعب، فإن آل الزبير ذكروا خروجك، فابعث إليهم بالجيوش. وبكت وبكى قدمها معها. وجلس عبد الملك وقال: قاتل الله ابن أبي جمعة، يعني كثير، فأين قوله: إذا ما أراد الغزو لم تثني همه، حصان عليها عقد در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. والله لكأنه يراني يا عاتقة. ثم خرج عبد الملك إلى العسكر فرأى كثيرا في ناحية عسكره يسير مطرقا، فدعا به وقال: إني لا أعلم ما أسكتك وألقى عليك بثك، فإن أخبرتك عنه أتصدقني؟ قال: نعم. قال: تقول رجلان من قريش يلقى أحدهما صاحبه فيحاربه، القاتل والمقتول في النار، فما سيري مع أحدهما إلى الآخر، ولا أمل سهما عاثرا يصيبني فيقتلني، فأكون معهما. قال كثير: والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت. قال عبد الملك: فأرجع يا كثير من قريب. وأمر له بجائزة. وقد توفي كثير في المدينة بعد مرض قصير سنة 500 للهجرة، وقد صادف موته موت إكرمة مولى ابن عباس، فقد مات إكرمة وكثير في يوم واحد، فقال الناس: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ داني.

0: الذي قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا.

0: ضيف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: يعني ما بقاش بيترفض وبس، بقى بيترفض والضرب كمان.
3: يا ماما عبد الفضيل مش غلطان.
2: طب يا اختي عبد الفضيل مش غلطان والدنيا كلها اللي غلطان.
3: الناس وحشين يا ماما.
2: مظبوط كلامك، الناس وحشين يا ماما، كل الناس اللي في الدنيا وحشين، الشركات والمحلات والدكاكين وكل اصحاب الشغل اللي اشتغل عندهم جوزك ورفضوه كلهم وحشين، وبسلامته هو بس اللي حلو. مش ده اللي انت عايزه تقوليه يا اختي؟
3: يا ماما محدش النهارده ماشي بما يرضي الله
2: الا جوزك الفالح.
3: من خلال يعني؟
2: ما تقوليش بقى من خلال ومش من خلال، انت عايمه على عمو وخلاص.
3: مش جوزي عالم؟
2: جوزك تعقليه، تفهميه، تنوريه، تزني على ودانه لما تخليه يبطل الداء اللي فيه.
3: وهو يعني هيسمع كلامي؟
2: شفتي بقى، اديكي قلتيها بعضمه لسانك، ده راجل انشف من بلاط الحمام.
3: طيب انا مش عارفه اتصرف ازاي، قولي لي انت اعمل ايه؟
2: اهو كده الكلام، طرطقي ودانك وبحلقي عينيكي وبصي شوفي ماما هتعمل ايه.

0: متولي الشربيني.
1: زي الحال دلوقتي يا عبد فضيل. ايه مالك؟ لو بوزك من ناحيتي ليه؟
0: مش عارف ليه، عشان كل ما اشوفك بفتكر اللي حصل في شغلة السينما.
1: العلقة اللي كلتها يعني؟ يا سيدي ولا يهمك، مش جت سليمة والحمد لله. علقة تفوت ولا حد يموت.
0: يعني ايه الكلام ده بقى؟ انسان محترم زي اتعرض للبهدله بتاع ايه؟
1: بتلومني انا ليه بس؟ انا ذنبي ايه؟
0: انت سبب، كل ما اشوفك بحس ان كل حته في جسمي بتوجعني.
1: خلاص بقى يا عبد الفضيل، اسمع بقول لك ايه؟ جايب لك شغلانه النملوز.
0: وفيها ضرب برضه؟
1: هي كل شغلانه هيكون فيها ضرب يا عبد الفضيل، دي مره واحده كده وخلاص.
0: يا سلام.
1: شركه مباني فاتحه جديد وعايزه مدير اعمال. ايه رايك بقى يا جميل؟
0: ايه رايي في ايه؟ اداره الاعمال لعبتنا من زمان.
1: على خيره الله، خد الكارت ده وروح لهم في العنوان ده على طول.
0: قول لي يا متولي.
1: ايوه يا فضيل.
0: انت بتعمل الخدمات دي في نظير ايه؟
1: خدمات ايه نظير ايه؟
0: يعني شايل همي وبدور لي على شغل وجيل لحد البيت، كل ده ببلاش كده؟
1: لا لا لا لا، زعلتني منك يا عبد فضيل، ما كنتش اتصور ابدا ان انت بالذات تقول الكلام ده.
0: ما ردتش على السؤال برضه.
1: مش هرد يا عبد فضيل، لو ما فهمتش لوحدك معنى الصداقه ومعنى الحب بين صديق وصديق يبقى ملوش لزوم الكلام. عن اذنك.
0: والله برضه الدنيا لسه فيها ناس كويسين.

0: بعد الحكاية وما فيها. ايه رأيك في الكلام؟
1: كلام تمام.
0: عرفتي بقى هتعملي فيه ايه؟
1: ده انا هجننه، هدوخه السبع دخان.

0: السلام عليكم ورحمة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الفضيل حجازي؟
0: أيوة يا فندم. بس حضرتك عرفت إزاي؟
1: شكلك بيقول كده.
0: شكلي بيقول إن عبد الفضيل حجازي؟
1: أيوة. أصلا أنا قاعد في انتظارك. أنا اللي بعت لك الكارت مع متولي الشربيني.
0: آه.
1: على فكرة متولي معرفة من زمان وكلمني عن حضرتك كتير.
0: أهلا وسهلا. نتشرف بالاسم بقى.
1: مراد عزوز رئيس السكرتارية هنا.
0: ونعم الناس.
1: اتفضل استريح. هدخل أبلغ مدام حنان إنك جيت.
0: مدام حنان مين؟
1: حنان البلوشي.
0: الإيه؟
1: حنان البلوشي من أصحاب الشركة. بس زي ما تقول الكلمة كلمتها.
0: حنان وبعدين البلوشي.

0: اتفضل يا استاذ عبد الفضيل.
1: صباح الخير يا ست هانم. لا حول ولا قوة الا بالله.
2: الو. لا لا لا لا. نعم. لا مفيش داعي. مين؟ بعد ساعة بالكتير. لا اصل عندي مدير الاعمال الجديد. الله يبارك فيك. ايه شكله مش بطال؟ لا مش قفل ولا حاجة، ده باين انه راجل طيب ولطيف. ما تخافش عليا يا جميل. مع السلامة. اهلا يا سيد عبد اللطيف.
1: عبد الفضيل يا هانم، اسمي عبد الفضيل حجازي.
2: طب ما انا قلت عبد اللطيف، انا قلت حاجة غير عبد اللطيف؟
1: فعلا يا فندم، حضرتك قلتي عبد اللطيف بس انا مش عبد اللطيف.
2: برافو عليك.
1: اه ده بقى كشف هيئة يا فندم ولا اختبار قدرات؟
2: عارف مين اللي كانت بتكلمني في التليفون؟
1: اللي كان مش اللي كانت يا فندم، لان حضرتك قلتي الله يبارك فيك. لو كانت اللي بتكلمك واحدة ست كنت قلتي الله يبارك فيكي.
2: دقة الملاحظة جيد.
1: نعم.
2: في مرة كنا عايزين موظف للشركة، قمنا اخترنا اتنين. ايه ما لاحظتش حاجة غريبة في كلامي؟
1: لا يا فندم.
2: ازاي مش غريبة ان اقولك عاوزين موظف واحد قمنا اخترنا اتنين؟
1: اتنين طبعا عشان تنقل احسن منهم.
2: الذكاء جيد.
1: ايه ده،
2: عملنا ايه بقى عشان نختار اصلح واحد من الاتنين الموظفين؟ جبنا لهم علبتين متماثلتين في الشكل والحجم. كويس
1: كويس.
2: وكل علبة ملفوفة بورق شيك ومربوطة برباط حرير سمين. كويس
1: كويس.
2: حطينا العلبتين على ترابيزة وجنبهم مقص. كويس
1: كويس.
2: وطلبنا من كل واحد من الاتنين الموظفين انه يشوف العلبة اللي معاه فيها ايه. كويس
1: كويس.
2: واحد منهم ابتدى يفك الشريط بكل عناية وحافظ عليه لحد ما طلع سليم، والتاني راح ماسك المقص وقص الشريط الحرير السمين ورماه. تفتكر نختار مين من الاتنين دول نعينه في الوظيفة؟
1: طبعا اللي قص الشريط.
2: بس التاني حافظ على الشريط سليم.
1: ولو برضو اصلحهم اللي قص الشريط.
2: ازاي؟
1: لانه يا فندم عنده احساس بقيمة الزمن، كان فاهم ان الوقت اللي هيستهلكه في عملية فك الشريط اغلى من الشريط نفسه، وممكن استغلاله فيما هو انفع واقدر.
2: الروح العملية جيد.
1: إيه
2: اتفضل امضي العقد في السكرتاريا.

0: 250 جنيه في الشهر، ده مبلغ ممتاز.
1: مش مهم المبلغ يا وجيدة.
0: لا مش مهم ازاي، في حاجة في الدنيا اهم من المبلغ.
1: ايوة السلوك، الاخلاق، الناس اللي في الشركة تقريبا هم النمط البشري اللي الواحد كان بيحلم بيه.
0: للدرجة دي؟
1: منتهى الرقة، منتهى الذوق، قمة النظام، غاية الدقة.
2: واضح انك سعيد بالشغلة دي.
1: جدا يا وجيدة جدا، كل شيء عندهم كويس يا وجيدة، ما عدا اسم المدام صاحبة الشركة. صوري واحدة اسمها حنان بلوشي.
2: بلوشي؟
1: يعني حنان ببلاش، حنان مجانا.
0: المهم ان الشركة كويسة والناس اللي فيها كويسين.
1: الحمد لله.
2: عارف بقى لو اترفد يا جميل هطلع النجيل الاخضر على عينيك.
1: وجيدة ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟
0: لو ماما عاملين لك خطة يا ابني هتوريك النجوم في عز الظهر.
1: خطة كمان؟
0: ماما اللي رسمتها وانا اللي هنفذها.
1: وجيدة والدتك قالت لك ايه يا وجيدة؟
0: لا هو انا عبيطة عشان اقول لك تفاصيل؟ المهم ان في خطة ضدك وخلاص، لو اترفدت هتتنفذ وهتشوف الويل.

0: اوصف لي موقع العمل يا استاذ مراد.
1: موقع الايه؟ العمل؟
0: ايوه عشان اروح اعمل مرور.
1: انا مش واخد بالي.
0: غريبة مع اني بتكلم بوضوح، موقع العمل فين عشان اروحه؟ موقع البناء.
1: البناء؟
0: ايوه البناء.
1: لا ما عندناش حاجات من دي.
0: يا سلام، ما عندكوش حاجات من دي؟ وما شركة مباني ازاي؟
1: شركة مباني وخلاص.
0: يعني ايه بقى شركة مباني وخلاص؟ افهمها دي بقى.
1: عبد الفضيل.
0: نعم يا مراد.
1: كل عيش وانت ساكت يا عبد الفضيل.
0: ليه كلكم ماسكين الكلمة دي ليه؟ اهدى، اكل العيش بيقص اللسان ليه؟ بيخلي البني ادم اخلص ليه؟ اعمى واطرش ليه؟
2: الله، في ايه؟
0: مدام حياة بلوشي.
2: اتفضل عندي في المكتب يا استاذ عبد الفضيل. بتزعلي
0: عشان في اخطاء جسيمة بتحصل هنا
2: كده اهو،
0: كله بالمستندات.
2: انت اطلعت على المستندات؟
0: اما المدير اوانطة مدير دكور.
2: طيب ايه يا سيدي بقى الاخطاء الجسيمة اللي بتقول عليها دي؟
0: انت عارفة كويس شركة مباني ولا مباني؟ يعني شركة وهمية بقالكوا 3 سنوات بتستغلوا ازمة الاسكان، لميتوا مئات الالوف من الجنيهات من الناس ولا حتسكنوهم ولا حاجة، مجرد ضحك على الدقون.
2: يعني انت فاهم اننا هناكل على الناس فلوسهم؟
0: لا يا مدام حنان، ما انتوش لمؤاخذة اغبياء، لكن حتستغلوا المبالغ اللي خدتوها عن طريق الاستثمار في البنك او اي شيء مماثل، تستفيدوا حضراتكم وتعيشوا اخر منجهة، واصحاب المصلحة الحقيقية عايشين على الوهم الكذاب.
2: انت راجل على نياتك.
0: ليه؟
2: حلوة ليه دي؟ عارف ليه؟ عشان انت مش فاهم اللعبة يا جميل.
0: لا فاهمها بقى، فاهم انكم تقدروا تخرجوا من المساءلة القانونية زي الشحرة من العجين.
2: اللي عايز فلوسه هياخدها في لحظتها، نبقى مش نصابين.
0: بس في حاجة اسمها ضمير، انتوا بتعشموا الناس وبعدين تصيبوهم بالاحباط.
2: هو انت من بتوع الاحباط؟
0: انا بعت جوابات يا مدام حنان.
2: جوابات؟
0: ايوه، كل مشترك بعت له جواب على عنوانه، شرحت له فيه الحقيقة.

0: الذي قال لا.
1: لا بس واعية بالكرامة ساعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويلي،
0: يوسف حجازي.

Daddy, daddy.

0: قلب هواها كان بتفرق دايما خلانا نكم من القلوب مبورة يا يا درب الهوى ما كانت يا درب الهوى ما كانت دايما.
1: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع إعادة للبث المباشر شقاوة على الهواء مع الزميل فهيم بخرب.
2: أجل ربط المواطن بالمسؤول إذاعة المكلا تقدم

0: على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. هذه الحلقة خصصناها الحديث عن الأمن البحري وسلامة السفن في ظل هذه التطورات المتسارعة في كل مناحي الحياة. حرصا من إذاعة المكلة بأن تضع المستمع الكريم عن هذه القضية المهمة، وهي الأمن البحري وحماية السفن، فاضطرينا أن تكون حلقتنا لهذا الأسبوع في هذا الملف، وسنناقش بكل استفاضة مع ضيوفنا الكرام دكتور ربيع بن عفان المدير العام لهيئة الشؤون البحرية في المكلا حضرموت، والعزيز الأستاذ فؤاد الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر العربي. سنكون معكم في كل تفاصيل هذه الحلقة. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج البديل 302966 نظرا لخروج الهاتف السابق 2999 عن الخدمة. تحياتي أنا في بخريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيزة مادينة باكود من إدارة الإعلام الجديد، تحيات مخرجنا العزيز أسامة عمر جابر. فاصل ثم نواصل.

0: اشعل بقلبي والحشر.
1: عليكم السلام. عدنا بعد هذا الفاصل مع المخرج وأسامة عمر جابر، وكرر التحية أنا في مخريبة أعدادا تقديما تحية العزيزة مدينة باكون نداء العالم الجديد. أيضا نرحب بالضيف مجددا دكتور نبيل بن عفان المدير العام للشؤون البحرية في حضرموت تحديدا في المكلا، والعزيز الأستاذ فؤاد الرباكية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ومؤسسة البحر العربي مواني البحر العربي. حياك الله دكتور.
2: اهلا وسهلا استاذ فهيم، تشرفنا بحضور معكم.
1: بالعكس حياك الله، نحن نشرف. حياك الله
3: استاذ
1: فهيم. اهلا وسهلا اعزاء واخوان قبل كل شيء. دكتور نبيل خليني ابدا معك. صدر قرار الوزارة من وزير النقل عام 2020 تحدث عن امن المواني. هنا السؤال، ما هي مدلولات هذا القرار ولماذا تم اصداره؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بالمشاركة في برنامج شكاوى على الهواء في استضافة الأستاذ القدير العزيز فهيم بخريبة.
1: الله يحفظك.
2: جميل جدا تسليط الضوء على المواضيع هذه، كل ما له علاقة بالموانئ وصناعة النقل البحري والأمن البحري، لما له من علاقة مباشرة وارتباط وثيق مع حياة المواطن. فكلما استقرت الموانئ واستقرت صناعة النقل البحري واستقرت حركة السفن، نتج عن ذلك وصول بضاعة للمواطن بسعر أقل، وكلما حصل عكس ذلك أثر سلبا مباشرة على المواطن في هذه البلد. موضوع الأمن البحري الماريتايم سيكيورتي هو أهم واحد من أهم مرتكزات صناعة النقل البحري والموانئ، والاهتمام بموضوع الأمن البحري نتج منذ عصور قديمة، وفي القرن الحديث كان أول اهتمام به بعد أحداث سبتمبر التي حصلت في أمريكا، فتم إقرار مدونة دولية لأمن السفن والموانئ في 2002، ثم دخلت حيز التنفيذ في 2004، اسمها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code. وهذه المدونة اهتمت بأن تكون الموانئ البحرية في جميع أنحاء العالم لابد أن تكون موانئ آمنة حتى تكون حركة السفن إليها تصل بأمان وتغادر بأمان. ومنذ تلك اللحظة والجهود مستمرة في البلد لإقرار لائحة وطنية لأمن السفن والمرافق المينائية في عهد الوزير الحالي الأستاذ محسن العمري معالي وزير النقل. تم إصدار هذه اللائحة وتم تسميتها لائحة أمن السفن والموانئ، وصدرت في هذا العام 2026، وتجري الآن الاستعدادات للبدء في تنفيذها وتطبيقها وتنسيق العمل مع جميع الإدارات، لأن هذه اللائحة المختص بتطبيقها ليس فقط مثلا الهيئة العامة للشؤون البحرية أو مؤسسة الموانئ أو خفر السواحل، وإنما من أجل تطبيقها بشكل صحيح لابد أن تتكاتف جميع الجهود وأن يكون تنسيق عاليا بين جميع الجهات الوطنية الحكومية، ما بين جهات أمنية وجهات مدنية، لأنه بعدم وجود التنسيق لن يكون هناك تنفيذ صحيح لهذه اللائحة.
1: طيب أشكرك دكتور نبيل، سأعود لك. أستاذ فؤاد، كنتم بالأمس في العاصمة المغربية عدن، وكنتم في ورشة عمل تحدثت حول الأمن البحري. دعني أنا يعني أضع عليك سؤال. يبدو لي أنه من ضمن المخرجات لهذا الورشة هو دعم استكمال لجنة وطنية للأمن البحري. تفضل أستاذ فؤاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ الأستاذ فهيم على هذا اللقاء وهذه الاستضافة.
1: الله يحفظك.
3: والتي تتعلق بالأمن المواني والسفن، وهي بادرة طيبة، وإن شاء الله أن تتكرر هذه المواضيع الحساسة الخاصة بالجانب البحري والملاحي. تمام، كون مثلا محافظة حضرموت لها شريط ساحلي طويل، تمام، وأيضا الموقع الجغرافي لمينا المكلا على البحر العربي والمحيط هنا. طبعا أنا في الأسبوع الماضي كنت في عدن، و أنا ضمن المشاركين في ورشة العمل استكمال دعم استكمال اللجنة الوطنية للأمن البحري. طبعا هذه الاجتماعات وهذه الورش الفصل يعني من الجهة ومن اللي ترأس العمل كلجنة وطنية شاملة للبلاد مش متعلقة بجهة معينة، لأن من خلالها يعني تعلق في جهات شاملة لهذه اللجنة. أول ما وزارة النقل اللي فيها مثلا المواني الشؤون البحرية، تمام، فيها الداخلية وخفر السواحل، فيها الخارجية أيضا، الشؤون القانونية، الجمارك، العدل، عدة جهات شاملة فيها. أنا فأنا هذه الورشة تمت وصيغت ووضع يعني حلول ومناقشات إلى أن وصلوا إلى مثلا تشكيل لجنة، وصدر بالنسبة للمقترح للورشة اللي تترأسها وزارة النقل ووزير النقل يكون نائبها الوكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والمواني في حالة غياب الوزير، والأمين العام للجنة هو قائد خفر السواحل لو بيعد مثلا أجل بالنسبة للاجتماعات والقرارات كلها. فأنا كل واحد مثلا أعطوه تخصص المعين وذا.
4: يعني كانت مخرجات كلها يعني تصب في وعاء أنه سلامة السفن والأمن البحري،
3: سلامة السفن والأمن البحري، نعم، هي لجنة وطنية شاملة. وهناك بتشكل بعدين لجان الفرعية
4: المحافظة.
3: في المحافظة في المواني،
4: المواني يعني اللي هي المدن المواني،
3: مدن المواني، نعم.
4: طيب سأعود لك دكتور نبيل، يعني المدرونات ومرتكزات الأمن البحري وأهميته
2: في الآونة الأخيرة، موضوع الأمن البحري هو ركن من أركان الحكم على الميناء وتقييم الميناء. التأمين البحري مثلا مرتبط ارتباط وثيق في موضوع الأمن البحري، فكل ما كان الميناء أكثر أمانا كانت أقساط التأمين البحري أقل، كلما كان الميناء أكثر يعني أو ضعيف أمنيا أثر ذلك على موضوع التأمين البحري. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الخطوط النقل الدولية المحترمة ذات السمعة العالية تتجنب الموانئ التي في أمنها ضعيف لأنها تهتم بالأمن البحري، هذا الأمر الثاني. فارتكاز الأمن في الموانئ أساسي، حتى أن كل ميناء في العالم الآن لابد أن تكون لديه شهادة يسمونها بيان، شهادة بيان الامتثال الأمني للميناء، والموانئ تضع في موقعها الإلكتروني أن الميناء حاصل على شهادة بيان الامتثال الأمني حتى تكون وجهة السفن إليها واضحة. فارتباط الأمن البحري بالموانئ ارتباط وثيق جدا، والواقع يشهد بذلك. انظر إلى الموانئ اليمنية مثلا، أو إلى الموانئ الصومالية مثلا، أو إلى الموانئ جيبوتي وغيرها من الموانئ التي تقع على موقع جغرافي متميز جدا. أنت لما تتحدث مثلا عن ميناء عدن، ميناء عدن أفضل ميناء تقريبا في الموانئ جميعها في المنطقة كموقع جغرافي متميز، إلا أن السفن تفضل مثلا الذهاب إلى صلالة في عمان، أو تفضل مثلا الذهاب إلى جبل علي في دبي مثلا. واحد من أسباب ذلك، واحد من أسباب وليس السبب الرئيسي، الأمن البحري. وجود الدولة في هذا الوضع، وضع الحرب، وجود المشاكل موجودة، وجود أعمال القرصنة، هذه كلها تؤثر سلبا على الموانئ. فكلما كانت الموانئ، لذلك موضوع اللجنة الوطنية للأمن البحري نص عليه قرار معالي وزير النقل، هو جاء في قرار معالي وزير النقل ويصدر به قرار من رئيس مجلس وزراء، هو الذي يصدر قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، لأنه لن يكون أمن بحري فقط تقوم به الموانئ، أو أمن بحري فقط تقوم به قوات خفر السواحل، وإنما أمن بحري تشترك فيه جميع الجهات، ويكون مصدر القرار لهذه اللجنة من أعلى يعني قرار للحكومة، رئيس الحكومة مباشرة، ومن أجل التنسيق الفعال. ثم يأتي بعده اللجنة الأمنية في كل ميناء، نفس جراح معالي وزير النقل تحدثنا فيه بداية، أقر أنه لابد أن تكون في كل ميناء تجاري، طبعا نتحدث عن موانئ تجارية هنا، لجنة أمنية في الميناء تكون برئاسة في الغالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فمثل مؤسسة موانئ البحر العربي يكون رئيس مجلس إدارة هو رئيس اللجنة الأمنية، ويكون في عضويتها الهيئة العامة للشؤون البحرية، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية، مقاول خفر السواحل، جميع الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة. كل هذه الجهود من أجل أن تكون موانئنا آمنة من أجل أن تكون السمعة دائما في النقل البحري.
4: أكيد.
2: السمعة ركن أساسي من أركان نجاح الموانئ. كلما كانت سمعة المينا سمعة متميزة كلما جاءت إليك السفن والخطوط خطوط النقل الدولية وازدهر المينا لديك، وكلما كان العكس كان أثر ذلك سلبي.
4: دكتور ميل، في ظل المعطيات التي تعيش البلد، يعني بلد في حالة حرب، يعني وأنتم المدير العام للشؤون البحرية تحديدا في المكلا، يعني سؤال يطرح نفسه، كيف تقيم الحركة الملاحية بشكل عام؟ استثناء يعني مش مدينة أو من المكلا، الوضع العام البحري الآن.
2: أنا لأكون صادق، هناك تدني كبير جدا في أرقام السفن وفي أرقام البضائع التي تأتي حاليا الآن في الموانئ اليمنية. أثرت الأزمة السياسية أو شيء، أو الأزمة الموجودة الآن في المضايق البحرية سواء كان في هرمز أو في باب المندب، أثرت علينا تأثير مباشر جدا. نحن ما كنا طبعا، لو كانت الموانئ اليمنية وهذه المعادلة الصحيحة أنك الآن أنت المنافس لك هو مينا جبل علي مثلا، أو المنافس لك مثلا مينا موانئ يعني داخل هرمز أو صلالة، كون هذه المنطقة يحصل فيها الحرب، تلقائيا السفن تنتقل إلى أقرب ميناء لا يحصل فيه حرب،
4: وآمن يعني
2: وآمن، فأقرب ميناء ميناء عدن، لكن السفن لم تنتقل إلى عدن ولم تنتقل إلى المكلا، فضلت أن تذهب إلى أفريقيا
4: نظرا للحالة
2: اللي تعيشها البلد، ووجود القوات الحوثي وهجمات الحوثي يعني وتهديدات الحوثي كان لها أثر مباشر جدا في هذا الجانب. فشوف سفينة قيمتها مئات الملايين،
4: نعم،
2: تحمل بضاعة قيمتها مئات الملايين، تحمل بشر، لن تكون هذه الشركات الدولية المحترمة تأتي إليك ما لم تطمئن أن لديك أمن. هذا الشيء الأول. وإذا أقرت هذه السفن الاتيان إليك سواء كان جانب مثلا فكرت اقتصاديا، تقف أمام شركات التأمين،
4: المشكلة
2: يعني ترفع أقساط التأمين، وتعتبر المنطقة هذه منطقة اسمها هاي ريسك، منطقة عالية الخطورة، فبالتالي أقساط التأمين شركات التأمين تعيش في هذه
4: الأزمات
2: تعيش على هذه الأزمات، فمباشرة ترفع الشركات السفن تقول لك أنا مهما كانت ترفعت إذا تريدني آتي إلى تاجر معين، جت تاجر فهي مخربة، إن شاء الله تاجر ويريد مثلا ناقلة نفط، تقول له شوف أنا حق الكلفة كذا وكذا، لكن احسب حساب أي زيادة في التأمين بتحملها أنت،
4: وفي الأخير تنعكس على حياة المواطن.
2: هذه تنعكس تلقائيا على حياة المواطن.
4: طيب سأردك دكتور نبيل. أستاذ فهد عطل عما تفضل به الأستاذ نبيل، هو سأل ذو شقين. الشق الأول اللي هو شهادة المواني، أين تقع من المكلة من ذلك؟ واحد. اثنين، السؤال الثاني هو ارتفاع كلفة التأمين، هل أثرت فعلا على عملكم أنتم كمين المكلة؟ تفضل أستاذ فهد.
3: طبعا بالنسبة عن شهادة الامتثال حسب ما شرح الدكتور نبيل، طبعا احنا من المكلة لازمنا يعني بالنسبة لشهادة الامتثال ضايعين منها يعني لحد الآن، بس بقول لها الأول لابد من الأمن والاستقرار تمام، أيضا شوف المخاطر،
4: لكن في خدمات استطفال تقدمونها بصراحة يعني الظروف هذه اللي يعني شبه شغال.
3: أيوة الخدمات اللي نقدمها، وأيضا حتى يجذب يعني بالنسبة البواخر أكبر من مواصفات المينا، أكبر من حجم الأسفة، نحاول نجذب التجار ونساعدهم مشان ليش زيادة النشاط في المينا،
4: يعني عملية الترغيب.
3: أيوة الترغيب للتجار. نعم طبعا هذا بالنسبة للتأمين، نتيجة عادل للأنشطة الإرهابية والمخاطر الموجودة سواء كان قرصنة أو مثلا عمليات إرهابية، أيضا العمليات هذه بالنسبة للقوات الحوثي وما تلا ذلك، أيضا بالنسبة لباب المندب، أيضا كل أثر هذا في الوقت الحالي. لكن من سابق إذن بالنسبة لنا المينا من الناقلة لامبرج، لامبرج هذا ومنها بعد سوقت الدول البحرية وقانون الأمن البحري، هذا كله تأثير كله ألماني، فلا بد أن هو المرة الأمن والاستقرار ضروري. طبعا أيضا حتى شهادة الامتثال لا بد أن يقول لك مثلا جهة أمنية نعرفها واحدة داخل المينا هي المسؤولة
5: مستعدة جهات.
4: يعني مشكلة شوف أنا على عساك وصيح معك وأقولها بصراحة يعني. من المكلف عن في عديد من الجهات اليمنية. هل بعكس أثره سلبا عليكم؟
5: بالنسبة لنا من ناحية الاقتتال يعني جهاز أيوة جهاز نتكلم اقتتال يعني يقول لك أنا هات لي جهة أمنية واحدة
4: نتعامل معها
5: ما نشي تعدد
4: الحين فعلا يعني هل هذا أحسن من كله ولا كل موادي؟
5: لا في لا نحن عندنا بالفعل أنا بنذكر يا عام 2006-2007 كذا وجات لجنة الامتثال من يوم أساس تقييم الوضع عندنا طبعا كانوا مشتركين فيها والأمن السياسي طبعا في أجانب فيه ده. أول ما دخل على البوابة انفرد كده بس نحن نمشي كنا انفرد ويسأل واحد عسكري يقول له كيف تدخلوا ولا هذا قلنا عادي أنا سجلها لنا
4: نقطة بطلة خلاص
5: طبقنا على هذا دخلوا بعدين كملوا كل حاجة
4: خلاص كان المؤشر عطل
5: أيوة
4: يا الله
5: فعلا مشكلة أيضا الوعي الأمني هذا لابد منه رجع مثلا ترشد الجهة الأمنية اللي بتكون مثلا حماية الميناء لابد فيه إرشاد دحين نحن نسعى أيضا أيضا مساعدة الشؤون البحرية والأخ الدكتور في إيجاد إعادة تنشيط الخطة الأمنية للمرفق
4: الميناء ممتاز ممتاز
5: الآن بنعيدها نحن تمام رغم أن نحن نلاقي صعوبات لأن حكم إيش الجهات الأمنية يقول له كل واحد أنا أقول لك أنا برجع لجهتي لكن نحن تعال في إطار المرفق الميناي والمسؤول اللجنة الأمنية في المرفق الميناي هو الرئيس القبيلة ومدير الميناء من ضمن الخطة هذا وكل الجهات
4: يعني هو دراسة الخطة هذا أستاذ فوزي
5: هذا كنت بدأنا فيها وكنت كان سابق موجودة وكنت عدينا كل حاجة
4: يعني الظروف
5: الآن بنعيد بنعيد نشاطه لأن أنت بدنا تقيم بالنسبة للوضع الأمني بالنسبة للمينا فوق المرافق أيضا اللي حولك أيضا كل هذه الخطة خاصة عملية كيف مثلا تصرف منين الاختراق كل حاجة
4: أستاذ فهد يعني جدا ممتاز يعني أنتم تعملوا على تطبيق النافذة الأمنية الواحدة على اعتبار تعاملوا مع جهة أمنية هي تقود مشهد لكن أنا أقول لك الواقع قد يفرض نفسه عليكم الواقع الحالي لا طبعا بحكم تعدد الجهات الأمنية قد يكون في هناك فعلا أنه يعني حتى في تريث في موضوع أنه أو تداخل في بعض الأعمال أثر سلبا أكيد
5: أكيد هو التأثير السلبي موجود هو بس تحاول إنه يعني ممكن بمناقشات اجتماعات إلى أن تصل إلى صيغة معينة من الجهة أيوة إدارة الميناء هي بتكون مسؤول اللجنة الأمنية وإثارة ما بتستغنى أنت عن الجهات الأمنية الأخرى داخل الميناء ما تقدر تستغنى عنها لكن أنت في إطار جهة واحدة مثلا ممكن تقدمها
4: في إطار يعني
5: أيوة الآن نحن عندنا اللي هو خفر السواحل اللي هم حماية الميناء والبحر خفر السواحل طبعا وهذا شغلهم كله عملهم تمام تجي بعدين استخبارات أمن الدولة والهجرة أمن الموالي تمام لكن نحن نعرف مثلا خفر السواحل اللي هو تأمين الميناء والجهات المساعدة داخل
4: الميناء يعني وفقا انه كلامك معطيات الحديث معك انه الان فعلته في دور اعداد دراسة او العودة للعمل فيها
5: اعادة تفعيل الخطة الأمنية للميناء
4: طيب دكتور نبيل تفضل يقول لنا في تعليق معك ورد على ما تفضل برصد
2: ما شاء الله استاذ فؤاد ما شاء الله جاد في ما قال نحن نشوف باب الأمانة يعني المرحلة الحالية غير المرحلة السابقة أبناء المحافظة هم من يقودون المشهد وهذه إيجابية كبيرة جدا سواء كان الجهات الأمنية أو الجهات المدنية هذه أول إيجابية الإيجابية الثانية أن الآن لدينا قوات خفر سواحل لم تكن من قبل لدينا قوات خفر سواحل كانت الموانئ في الغالب تكون أمن مركزي على البوابات وتكون جهات وجيش وبحرية فكان مشهد سيء جدا الآن المشهد في هذا الجانب أيضا ممتاز قوات خفر سواحل هي من تحمي البوابات وهي هي دائما الموانئ تحكم في بوابات برية على البر وفي بوابات بحرية وهذه كلها تحت سيطرة قوات خفر السواحل وجميع منشآت الميناء أيضا تحت حماية خفر السواحل فهذه إيجابية ثانية الإيجابية الثالثة الموجودة أن المدونة الدولية اللي ذكرتها في البداية اللي هي صادرة عن IMO عن المنظمة البحرية الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ في 2004 لم يكن هناك قانون وطني. فمن الصعب أن الجهات الأمنية في المحافظة أو الجهات المدنية الحكومية الأخرى غير الموانئ، نحن الموانئ والشؤون البحرية نفهم IMO ونفهم الاتفاقية الدولية لأن نظن تقعد نشاطنا يعني، لكن الجهات الأخرى ما تفهمها. لا، الآن صار في إيجابية جديدة أن هناك قرار وطني، لائحة أمنية وطنية صادرة من معالي وزير النقل، هذه إيجابية أخرى. الإيجابية الرابعة ممكن نتكلم عنها أن الوعي بدأ ينهض، بدأ يثور، لم يصل إلى أعلى مدى، ما زلنا محتاجين لتعزيز الوعي.
4: ممتاز.
2: لأنك لن تستطيع تحقيق أمن بحري طالما أن الضابط البحري ما هو مهتم بالجانب هذا، ولن تستطيع تحقيق أمن بحري إذا كان مدير مثلا منشأة موجودة داخل ميناء لا يهتم، أو موظف بغى بيجي ما بغى حد حتى يفتش عند البوابة، تقول يا أخي نا يا أخي موظف كل يوم تشوف وجهي قدامك. يا أخي القضية مش كده، تشوف وجهي قدامك أنت أيضا تشكل خطورة، ممكن يوم من الأيام تضعف وتدخل سلاح معك. فالوعي موجود، يعني موجود بس ضعيف، ولا بد من تعزيزه. والآن الحمد لله المؤسسة المالية لديها مركز تدريب بحري، عملت أنا بنفسي عملت أكثر من دورة في موضوع تعزيز الأمن البحري، المؤسسة أعطتني فرصة، عملت لخفر السواحل دورة، عملت الجهات الأمنية دورة. فالوعي بدأ يزيد ويتفاعل شوية، وهذه أيضا كلها. فالآن الخطة اللي تذكرها الأستاذ فؤاد منطلقها هو من قرار معالي وزير النقل، لابد أن تكون لدينا الآن خطة كيف نفعل هذه اللائحة الوطنية الموجودة وننسق الجهود بين البين ونضع خطة طوارئ واضحة، معالمها كما قال الأستاذ فؤاد معالمها موجودة، أركانها موجودة، أعضاءها موجودين، فقط تجتمع
4: تنفيذ
2: الجهود ويتم إقرار هذه الخطة. والمعالي سيادة النائب عضو مجلس القيادة الأستاذ سالم أحمد الخمشي محافظ حضرموت في آخر زيارة له الأسبوع الماضي اللي الأسبوع قبله في آخر زيارة له الأسبوع الذي قبل الأسبوع الماضي أكثر ما ركز في هذه الزيارة على خطة الأمن، خطة الطوارئ والأمن في ميناء المكلا، لابد من تفعيل خطة الطوارئ والأمن في ميناء المكلا، وسيتم توجيه إصدار توجيهات واضحة في هذا الجانب. كل ذلك من أجل أن الجميع يجتمع في بوتقة واحدة ويكون المخرج واحد أمن لميناء المكلا، ولابد من تعاون الجهات الأخرى. بس نحن نعاني من من من مشاكل متراكمة، المشروع السمكية الرابع، الصيادين، الناس، المدرج، لابد من تعاون. إذا لم تتعاون الجهات الأخرى لن يتم وجود أمن في ميناء المكلا. وكلما زاد الأمن في ميناء المكلا وحصل ميناء المكلا على بيان الامتثال الأمني، كلما اعتبرته الشركات الشحن الدولية أو شركات النقل الدولية والسفن الدولية والأونرس بتاع يعني الخاص بالسفن اعتبروا ميناء المكلا آمن، فبالتالي وجهوا سفنهم إلى ميناء المكلا.
4: أكثر على ما تفضل به الأستاذ نبيل، أنه فعلا وأكد على كلامك أستاذ فؤاد، يعني تطوير الماني تحديدا الماني البحرية غير، لأنه عندنا ماني برية وماني جوية، بحاجة إلى أداة تنفيذ الأمن البحري ما يمثل أداة الأمن البحري في يعني أداة الماني البحرية. يعني التصاق بعد توقف عنه أستاذ نبيل تفضل، وتحدث أنه لازم يكون المخرج واحد والكل واحد، فهنا يعني تطوير الماني البحرية بحاجة إلى أداة تنفيذ الأمن.
5: نعم، زي ما تفضل الدكتور نبيل ويضاحوا عن اللجنة الأمنية والأمن البحري، تمام. طبعا نحن بالنسبة للموانئ والشؤون البحرية نحن مكملين بعض الأعمال كلها مترابط يعني، تمام. هذه الجهات الأمنية الأخرى لتتبع يعني بالنسبة لمرفقنا المينائي، تمام. فلابد من أننا كنا في توحيد جهود، تمام، وفي رؤية ووعي. أهم شيء زي ما ذكر الدكتور نبيل الوعي الأمني
4: بالضبط
5: لابد منه، وأيضا عيش المهام اللي بتقوم بها. فهنا في إطار هذا أنت ممكن تنجز، حتى لو انجز مثلا 70% 60% أنك عملت حاجة، تمام، بعد أنك تحافظ على هذا المرفق. طبعا إذا كان زي ما قلنا أن بالنسبة لا يوجد مثلا أمن أو ليلة أمنية أو حالة أمنية بالنسبة للمنفق المينائي، زي مثلا دحين جالس المثال
4: اللي توقفت عن يدك
5: وقفت عن هذا وهذا يسبب لي علي بالنسبة للنولون دحين الفريز حق البواخر كله صراحة قلنا ضاعف لك فيه وده ينعكس أيضا التجار يعقب ينعكس على الماضي ده ومعاشي فيه أيضا عزوز البواخر دحين باخر معك شو أنا أنت شو كلك قولك لا ما بروح أنا يا ابن الله بنعطيك كذا ما أعطيك بنزيدك قولك ما بروح أنا ايضا في جانب نحن شحن اعلامي الان زي القرصنة الان
4: بالضبط
5: خلال هذا الشهر كلها وعاد يقول لك جنوب المكلا طيب كم مسافة 130 190 ميل
4: ويد الدنيا بغير طيب بعيدة
5: نحن ماشي هنا اللي بيردع مثلا الاعلام بالتوضيح
4: للأسف انا اقول لك هذا مشكلة
5: للأسف هذا وده
2: الحدث الاخير قطع كلامك الحدث الاخير ممتاز جدا الفكره هذه
4: عفوا يا استاذ امير
2: بتمنى عليها
4: لا بعطيه فرصه بس انا عارف ايش اقصد حديثي انه فعلا شوف ويعني تقبلوا كلامي هذا انه الضعف الاعلامي في تحديدا مؤسسه وادي البحر العربي انا اقولها هكذا انه في الضخ الاعلامي عندهم ضعيف حقيقه انا حتى كنت مع الاستاذ لا انا كنت مع الاستاذ سالم الله يعينه يعني وتقريبا الاستاذ فؤاد كان طرحت هذا الموضوع انه لابد من انشاء مركز اعلامي
2: صحيح
4: يبث اول باول اخبار
2: صحيح
4: تفضل صادقين
2: ذكرت نقطة ممتاز جدا يعني اي حادث يحصل في المنطقة يعني الحادث الاخير حق السفينة الاخيرة حصل على بعد اكثر من 130 ميل وسائل الاعلام الدوليه تنظر الى اكبر ميناء في المنطقه فيقول لك شارق ميناء المكلا
4: هذا مشكله
2: وهو اصلا بعيد من ميناء المكلا بعيد
5: كله بعيد
2: فتقرار
4: في المجال الدولي بعيد
2: يعني هو مش مجال الدولي هو من باب الامانه في المياه الاقتصاديه اليمنيه المياه الاقتصاديه اليمنيه الى 200 ميل بس مثلا يكون مثلا مواجه شبوه يكون مثلا مواجه يعني بعيد مننا جدا لكن يقول مثلا غرب ميناء المكلا شارق ميناء المكلا لان اكبر نقطه معروفه ميناء المكلا
4: اسرع الموضوع
2: الكلام ده كلمه مين المكلا مين المكلا قرصنه قال لك مين المكلا قرصنه الناس خلاص يعني يعني العقل الواعي حق الشركات وقت منطقه دي يعني اذا الطريق الى مين المكلا
4: مر
2: عليها وهذه بالفعل انا اؤيد كلامك وانقلها يا استاذ فؤاد لابد من وجود مركز اعلامي بالفعل مركز اعلامي يتسم بالدوليه مش مركز اعلامي اخبار محليه يتسم بالدوليه كيف اوصل كل معلوماتي وبياناتي واخباري للعالم الخارجي انا ميناء يعني نسميه مثلا ميناء دولي ما انا ما حسميه ميناء دولي لكن ممكن نسميه ميناء دولي لان هو ميناء تجاري كيف انا اوصل هذه الاشياء المتميزة الى العالم الخارجي بحيث اني في امان كل من زار اخر زيارة كانت للاعضاء المدربين هذول اللي جوا عبر مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واحد لواء مصري والثاني مقدم اردني قالوا ما توقعنا الدنيا امان من المكلة امن المدينة امنة جدا
4: طيب
2: يعني مشكلة ما يشعرون بهذا الشيء الموجود
4: اذا
2: خليه عندنا
4: اذا من بيصل المعلومة هذا المركز الاعلامي
2: المركز الاعلامي مهم جدا هذه لا شو صراحة تكون
5: لابد من وجود مركز قريم وعلامات الان يسعون انه يعملونه في عدن
2: ايوه موت
5: مركز قريم وجوهم هذا بيوصل معلومات
4: مهم جدا سواء كان
5: معلومات اغلبه في صنعاء شوف
4: أنا أقول لك إن أنا هذا الموضوع الفكرة طرحتها مش من فراغ لأن فعلا لما كانت الدولة يعني قبل الحرب كنا في صنعاء في دورات وكان فعلا كل التركيز ونبي تقريبا أقرب للمجال الإعلامي معنا يعني
2: صحيح.
4: كل التركيز إنه كيف تصل معلوماتك سواء إنك تاجر إنك منظمة إنك الإعلام صار سلاح الفعال فعلا فغياب الإعلام في إيصال المعلومة زي ما تفضل دكتور نبيل إنه لو كان في إعلام كان الناس شايفة تهرج المكلة وين ما
5: أيوة.
4: غير المكلة من المكلة كلام فاضي فعلى كل حال القادم نحن نقول أفضل
5: إن شاء الله وده.
4: طيب أستاذ نبيل سؤال دكتور نبيل وأستاذ فؤاد سؤال ذو شقين يعني هنا يضع نفسه مين المكلة نحن مال بحرية نسمع علينا منية في مين المكلة ما هو

0: تقول لما تعينه في مينا المكلة يكون مرارة صادم من مين كذا، ما تعين لي مثلا واحد من الامن تقول له يقول لهم دي المينا اعمل كذا يقول بستأذن حق القايد لا خلاص. فكانت هذا حلوها بان يكون هناك ضابط امن مينا المكلة، هو الذي يوضع الخطة الامنية وهو الذي يشرف على تنفيذها وهو الذي يشرف على جميع الجوانب الامنية في المينا. هنا ضمننا واحدية القرار، من المسؤول المباشر ليس قائده، يعني لو كان مثل من خفر السواحل ليس مسؤول مباشر قاعد خفر السواحل، مش مسؤول مباشر رئيس اللجنة اللي هو مينة. اللي هو مدير المينا او رئيس مؤسسة الموانئ.
1: طيب انا اتذكر في حديثكم دكتور نبيل استاذ فؤاد، طبعا هذا يعني نحن في سمة تجارب تقريبا، هو فؤاد موضوع
2: انتم شيبان
1: موضوع الضغط الامني. انا اتذكر ان لم يكن غلطان في حديثي، اتذكر في ايام الحزب الاشتراكي الامني كان طيب الله ثراه عمر بن لكديش كان ضابط مين المكلة تقريبا، وكانت يعني فعلا كان يديرها بكل احترافيه رغم انه ما كان احترافيه فيه ولا شيء. المينا القديم اتذكر،
2: ايوه المينا القديم،
1: المينا القديم اتذكر
0: استاذ واد معاصر،
1: لا اتذكر المينا القديم
2: كان
1: بالله فكان فعلا
2: ما هو ضابط اليوم ضابط مينا
1: كان
2: مينا يعني بعتان هو زي الوش تشوفه بس مش الضابط زي حق الان اللي هو في الليل الامني هذا
1: الامن
2: البحري بعد الحوادث اللي حصلت.
1: انا اقصد بحديثي ايش، اقصد انه كان مركز قرار واحد سواء كان ضابط امني او مرشد مينا، ففعلا الفكره هي مثل طول هكذا. طيب ماذا يعرقل ذلك استاذ فؤاد؟ يعني تفضل استاذ نبيل ان يكون قرار من اللي يصدر قرار استاذ الدكتور نبيل؟ الان اقول ماذا يعرقل تاخير هذا القرار؟ هل وضع فعلا وضع البلد في حرب انه الان كل واحد يخبط في شقه بلد منفلته ما فيش ضوابط فيها، او انه لا في دراسات تتم على التريث انه فعلا يتم اصدار قرار بهالموضوع؟
2: طبعا القرار ثبت وبيكون صادر تشكيل هذه اللجنة الوطنية للأمن البحري، لأن إيش نتيجة صادق برئاسة الوزراء، وحتى يمكن قيادة مجلس الرئاسة تطلع عليها وبتتم مصادقة عليها من ثم تنشر مثلا تمام للسلطات المحلية بالمحافظات ومن ثم السلطات المحلية للمرافق المينائية، وهناك بتشكل والقرار بيكون خلاص بتكون فيه لوائح فيه التزامات فيه على ضوء بيتم التعامل.
1: يعني معناه انه الامور تمشي في هذا
2: ليش الان هم مثلا حسوا هذا بالنسبة للورش إقامة الورش والدورات من شان استكمال هذه اللجنة الوطنية من شان ايش عملية التدخلات وكل واحد يقولنا عندي وقلنا هذا بتفصل بتكون فاصل خلاص.
1: طيب منظمات دولية داعمة للعديد من المشاريع والتدريب والتأهيل، ما هو نصيب من المكلة صد فؤاد؟ وثم نسمع التعليق منه، وهل ذلك هناك استراتيجية تدريب الكوادر؟ تفضل.
3: طبعا في زيارات عدة لمنظمات سواء كان اليون دي بي منظمة الغذاء العالمي اليونيسف. تمام بالنسبة لليون دي بي في عام 2021 كان عملوا تقييم للوضع بالنسبة لمينا المكلة وايش الاحتياجات، وصلوا هناك ايش المتطلبات كلها. انا سويت يومين كاملة
1: في التأهيل والتدريب،
3: لا يعني متطلبات كذا ما فيها ايضا تأهيل
1: الكادر
3: سواء كان طلب قاطرة بحرية معدات تدريب وتأهيل كوادر
1: ممتاز
3: رصف الساحة الترابية كذا، يعني دعم شامل بيننا وبين مؤسسة موانئ خليج عدن. تمام تمت مصادقة ورفعوا دارك الطلب في كتيب إلى رئاسة الوزراء. طبعا في فترة نحن جات نحن القاطرة البحرية هذا أيام اللي هو العم فري البحسني. تمام طبعا قاطرة مستخدمة ومستمنة أنا أول منذ السالم كان صلبي قال لي شوف القاطرة وصلت وذا وجينا طلعنا بعد القاطرة يعني قديمة وما في عطالات
1: ما في كل
3: شيء. تمام وقاطرة سحب
1: أيوه
3: طبعا عملنا اونلاين مع اليو ان دي بي مشان تنشيط يعني بالنسبه للطلبات مالكم هذا اول ما ارد على المجتمع من الشطب للقاضي الوالي قال
1: لكم
3: القاضي الوالي من اعطاك المعلومات قلنا هذا تو
1: يعني على طول شطبوها
3: تو شطبوها وهذا وتجمدت بعدين باقي الطلبات قلنا يلا نحن اللي نحن بنشتغل فيها هذا طبعا القاطر جات خذوه اول مره فتره طويله واقفه كذا ما نشتغل على القاطر هذا اللي سموها دانو 61 ل 2016
1: انا كم قاطر واحده تقريبا اللي شغاله فيها
3: واحده شغاله الان
1: طيب هذا ايضا هذا ايضا من يعني عرق العمل دخول البواخر الى المرسى فتبقى في الخاطف هذا استاذ فؤاد
3: هذا نحن بصراحة القوافر معنا كوادر فنية ما شاء الله لهم وبذلوا الجهد تمام أيضا استعنا بواحد مهندس مولد كده هو وكان عامل كونتراكت نحن عقد ويقوم بالصيانة هلا مكلفين الطاقم الفني
1: يعني كلهم بالتأكيد بس عشان تسير عملنا
3: طبعا نحن الآن منتظرين في قطاع غيار بتي تعرف بحكم الحرب دحين و اغلاق قاعد المضيق هرمز مشاكل في مضيق هرمز
1: أيه.
3: تاخر كان ممكن قطع ممكن خلاص اسبوعين تيلا قبل هذا الان يمكن اكثر من شهر وده
1: انتوا بداتوا
3: الان انا بكمل لك
1: انتوا بداتوا قصدي الان
3: بدانا احنا من زمان كده دائما في صيانه كده اول ما استلمنا هذا من سنتين القاطر هذا اعطونا احنا الهلال الاحمر القير روح مباشرتين وتواصلنا مع الشركة وده وجاب مهندس وده وصلنا وحتى اشترنا قير وخلانا احتياط معنا جديد لحد الان موجود معنا وده والصيانة مستمرة كده يوم من الايام حتى تمشي على مكينة واحدة يمكن الدكتور نبيل عارف نعمل بوش بالهذا بالزوارق الصغيرة هذه اللي حق ربط عقده تساعد مع التك يعني حتى لما صورت الفيديوهات وصلنا الواحد من عدم قال لي ايش هذا ده مجازفة خلاص نحن هذا العمل اللي نقوم به طبعا اليوم دبي الان في الفترات السابقة انا طلعت عدل جلسي معهم ومقرر اساسا من شان صيانة هذا وخصوا مبنى والمتابعة كل حاجة ونزلوا تخصص فني مهندس على عمل تقييم كامل لهذا وقبل يمكن اسبوعين عملنا اونلاين معهم وخلاص اللبنة الاخيرة اللبنة الاخيرة
1: والمسات
3: الاخيرة مشان الصيانة للأسف طلع لما طلع هذا مع وش العمل كده الدكتور بيل مشان يعرف طبعا جالسين مع وكيل وزارة الشؤون الأمن والمعاني والمهندس عبد الرب الخلاقي ما اسمه ده فجأة يعرس قلب نحن زي القنبلة كده هذا يوندبي اليابان وقفوا قدام على اليوندبي
1: اليابان يعني خلطوا المشكلة الآن
3: ما مشكلة إلا نحن المعاني
1: بشكل عام
3: بشكل عام أيوة
1: يعني
3: أي شيء داعم حتى المحافظة يوندبي
1: توقف يعني
3: إيش السبب؟
1: الجهد داعمة وكل شيء توقف عنها
3: إيش السبب؟ زار من الهوري هذا اللي وزعوه اليابان طبعا في شارع اليوندبي واليابان مقطوع طلع من العملية الأخيرة حق القصر
1: الله
3: وفي يا ريت تعالوا نصحى مثلا علامات
1: يعني الباخرة الأخيرة تم قصتها في أشياء
3: فيها الباخرة الأخيرة هذا ده
1: مصيبة كبيرة
3: حتى بعدها أعطيت عبد الربنا رقم المهندس اسم باب العوم هو في عدن وكيف
1: الشارع
3: أعطيته رقم قلت له تواصل أحب تواصل مع أصحاب الجمعيات أنا أشوفه الآن إذا كان وقف اليمن باقي الدول بتوقف
1: والله شغله فعلا
0: هذه المشكله بالفعل الان ذكرتها سمعت بها انا طبعا ايش المشكله في قطاع المصائد السمكيه وقطاع الصيادين قله الوعي فالمنظمه الدوليه توزع لهم مثلا قوارب توزع لهم بعض القوارب مثلا توزع بالشراكه ما بين اثنين صيادين او ثلاث صيادين يقول لك كيف بنبيعه بنبيعه وخلاص بنقسمه بين البين او يكون مثلا القارب مثلا غير مستوفي مثلا للذي يريدونه من المواصفات فخلاص بنبيعه ما يفقهون لمآلات البيع يا اخي منظمه دوليه جاءت اعطتك قارب بمبلغ وقدره من اجل ان تكون سبب من سبل العيش الكريم لك خطا تبيعه يا اما تستخدمه او يخدم ما بغيته فاصبح العرف عند الصيادين اي شيء يجي بيعه واحد من قوارب تقريبا هذا القوارب تم بيعه ومن مالك لمالك من مالك حتى انهم اخر شيء مع الدليل من هو المالك الذي باع الذي اشترى منه قراصنة او اخذوا منه قراصنة اخذوا هذا القارب وبالفعل تساهموا معه تساهموا به في شيء من العمليات. فهذه نظمة دولية تقول لك يا اخي انا مش معقول اذا كان بتكون مع آلات الدعم الى هذا الشيء. اذا هذه لان هم ما بيلومون الصياد عشان نكون واقعيين الصياد يلام هو ركن اساسي في هذا الموضوع لكن ايضا اللوم بتصل لجميع الجهات المشتركه الحكوميه يعني كيف الاصل تعطيه اياه بضمانات معينه الاصل تضمن انه يبحر به في المياه اليمنيه الاصل تضمن انه يستخدمه في طريق سبل عيش يعني لاهله فهذه كانت لها اثر سلبي ولذلك نحن نريد صراحه ان يتوعى الصيادون وغيرهم كل مستفيد من هذه الامور يتوعى في هذا الجانب لان خلل بسيط شوف انظر الى فين ما الاته يعني جميع مشاريع اليو ان دي بي وتتاثر تاثر كبير جدا لان اليابان دعم كبير لهم
1: بسبب خلل او ظرف
0: تصرف
1: سبب فيه الضغط
0: تصرف لو قلت لواحد يقول يا اخي هو عادي يا اخي ثلاثه شركاء بيقول لك وعدوا يا اخي اعطوهم اياها يا اخي خلاص حقهم يا اخي كنا اصحابنا حقهم يا اخي هم يبيعونه لا الموضوع مش حقهم يا اخي بجيب ضمانات اعطوك اياها على اساس انك انت محتاج له وانت
1: بتسلسلك فيه طيب كيف معالجة هذا الموضوع عشان
0: المعالجة وضع ضمانات واضحة ما هو نحن من الحرام ومن الخطأ نحن نحرم المحتاج الحقيقي في الغالب بسبب التصرفات السيئة يحرم المحتاج الحقيقي لا تكون هناك ضمانات إما ضمانات تجارية أو ضمانات من جمعيات واي شيء شوف انا اسلمك هذا القارب شوف اي شيء يحصل بالقارب انت قدامي المسؤول الاول لا تقول لي بعته ولا ما لقيته
1: يعني الوعي مهم جدا
0: ايوه لا تبيع لي انا جيت شعرني انك بعت فلان وفلان ويجي صاحب فلان وفلان يكتب تعهد ما هي صعبه التنظيم مش صعب نحن الان في عالم التنظيم نحن في عالم
1: عشوائي يعني كيف تعمل طريقه تضمن فيها ان الكل يعيش بسلام
0: ايوه اكيد
1: طيب اعود لك دكتور مين في استاذ فؤاد استراتيجيه لم بحري في ظل هذه الظروف يعني ليش البلد الان استراتيجية وطنية تعتبر لأن البحري الأهداف والتطوير لأن نحن خلاص على ختام الحلقة يعني ما شاء الله مرت بسرعة
3: طبعا ضمن اللجنة هذه الأمن البحري هو في مخاطر مثلا تقييم المخاطر أيضا سجيل وآخر اللي هو الاستراتيجية الاستراتيجية هي تعمل على زمنية كده مثلا سنين كذا وبعدين تقيم مثلا ايش اتخذت من اجراءات ومن احترازات امنيه وكل حاجه بحيث انك ايش انك قللت من المخاطر اللي تحدث بهذا المرفق المينائي وهنا بعدين جي ايش التطوير تطوير يعني بالنسبه للاستراتيجيه التطوير في اتخاذ القرار في اتخاذ التدابير هذا اللي تقصد مثلا بالاستراتيجية والأيوة تطوير بالنسبة للأحداث اللي هي المخاطر هي طيب. من قرصنة من تهريب بشر من عمليات إرهابية طيب. كلها في
1: عشان أدرك الوقت بس آخر محور خلي يعني التقييم من المكلة لكن أضع سؤال على الدكتور نبيل مكونات أساسية للمحرية والسلام زوفون تمثل في الخطوط ماذا يعني هناك مكونات أساسية للأمن البحري وسلامة السفن يتمثل مكونات أساسية هي الخطوط ماذا يعني التوجيه والتنفيذ
0: الخطوط العريضة أو التوجيه والتنفيذ في هذا الجانب هو التنسيق ما بين الجهات الموجودة هذا أساسها أنا أرى أن الآن وجود هذه اللائحة هي الآن عبارة عن دستور في هذا الموضوع لابد أن المؤسسة الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية كجهات هي أعلم بهذا الموضوع بشكل مباشر وخفر السواحل هذه الثلاثة الأساس الارتكال الارتكاز على موضوع الأمن البحري للثلاث الجهات مؤسسة موانئ كإدارة وتشغيلية للموانئ هيئة العامة للشؤون البحرية كسلطة بحرية يمنية مختصة في الأمن البحري قوات خفر السواحل كضباط يسمونهم هم نحن الآن هذا الشيء بموجب اتفاقية البحار يسمونهم الدولة الساحلية الكوستال ستيت كجهة ضبط بحري كجهة ضبط بحري هذه الجهات الثلاث لابد الآن أن تكون هناك اجتماعات دائمة لترتيب الأمور من أجل أن يبدأ العمل بلجنة أمنية في المياه المكلة طبعا هذا الجانب الأول داخليا الجانب الثاني الثاني أن تكون المؤسسة المانية وهي العمل للشؤون البحرية تتابع باستمرار لمعالي وزير النقد ولمعالي وكيل وزارة الشؤون البحرية والموانئ لإصدار اللجنة الوطنية للأمن البحري اللي هو على مستوى الجمهورية اليمنية ثم يبدأ العمل وأيضا يكون متزامن مع توعية وتثقيف ودورات لن يكون أمن بحري في ظل وجود ضابط بحري أمن بحري أو عسكري أو موظف حكومي لا يعي ما هو الأمن البحري.
1: طيب إذا وفقا لما أعطيت حديثك أستاذ دكتور نبيل أنه هيئة الشؤون البحرية ومؤسسة أمن البحر العربي تمشون في خط متوازي واحد
0: جدا جدا.
1: طيب أعود لك أستاذ فؤاد لأنه فعلا خلاص يعني الوقت دهمنا. سؤال لك والدكتور نبيل. أستاذ فؤاد يعني في ظل معطيات العمل من المكلة حقيقة أن يقدم يعني عمل جبار في ظل الظروف هذا وذلك أثر أو سبب نجاح استمراريته وديمومة المينا. أين يعني كيف يقيم الأستاذ فؤاد ويضع مينا المكلة في ظل الأحداث هذا المتسارعة وما يقدمه من خدمات؟ ثم نسمع تعليق الدكتور نبيل.
3: طبعا مينا كما تذكرون أنتم عارفين بالنسبة لمينا المكلة مينا صغير إنما الموقع الاستراتيجي الموقع الحيوي تمام. أيضا تغذيته وتموينه لمحافظة حضرموت والمناطق المجاورة. في يوم من الأيام وفترة معينة كان مينا المكلة هو المينا الرئيسي في اليمن ليغذي أغلب محافظات اليمن الجمهورية اليمنية هنا. رغم أنه صغر لكن إيش تقبلنا وضغطنا رغم التحديات والمشاكل لكن في يعني هناك متابعة وعمل ذوب وحرص على أن هذا المينا الصغير الحيوي يظل في ديمومة واستمرارية استمرار العمل ولا في توصيل سلاسل الامداد لكل المناطق الحيوية بال
1: استاذ فؤاد. قبل اعود للدكتور نبيل يعني انت اتذكر في لقاء سابق معك مع المهندس سالم في خطه تطوير لمينا بديل الا في بروم فين وصلتوا فيه بالضبط؟
3: والله بروم في خطة ومتابعة هنا في خلال زيارتي للأدن طرحت الموضوع هذا للوزير. أيضا في اجتماع المجلس التنفيذي الشهر الماضي طرحنا الخطة ولابد أن متابعة من السلطة المحلية دور القطاع الخاص شركات الألماني. شوف الآن يعني الحروب الآن الآن حرب منافذ بحرية ألماني
1: بالضبط بالضبط هذا نقطة مهمة جدا.
3: لم يكن هناك الدكتور النبيل قبل قليل بالنسبة ليش مثلا عزوف الباخر لنا في الوضع لابد كان استغلينا هذا الوضع الموجود الأمني في مضيق هرمز كان اشتغلت مينا المكلة اشتغلت مينا عدن من المكلة صغرى حجمها هذا وأيضا الإشاعات ولاد القصر على بعد عن الطول
1: بس حلو اليوم يعني قد توصل معلومة وان كان في إذاعة محلية لكن قد توصل معلومة عبر تواصل اجتماعي إنه فعلا ما يحصل بعيد عن مين المكلة. تفضل دكتور نبيل خلاص ختام الحلقة عندك.

0: لابد ان تكون هناك لديها ميناء يتواكب مع التوجهات العالميه ومع الاحتياجات، ليس توكبات عالميه، توجهات عالميه فقط وعلى احتياجات. فاما ان الميناء هذا يعني يتم تنفيذ فيه المرحله الثانيه، مرحله التوسيع للميناء، وهذه اصبحت ضروريه جدا، او يتم اتجاه الصحيح بالفعل الى ميناء بروم او ميناء الضبه ايا كان. يعني نحن هنا من خلال اذاعه مكلا يعني ندعو دعوه صادقه للتجار الحضارم في الداخل والخارج ان يكون لهم مشاركه. حضرموت تحتاجهم في هذا الجانب، لان الميناء يعني لا يستقبل الا مواصفات سفن بمواصفات معينه جدا، وهذه السفن مع الزمن كل ما صناعه مجرى بحري انتهت. يعني قال استاذ فؤاد في تعليقه ان بعض التجار يبحث عن سفينه ما يجدها، لان نحن ميناء مكلا يعني اعماقه الى 8.5 متر،
1: الصيف الواحد الى 8.5
0: متر. يعني الان السفن الان في يعني السفن 14 متر 16 متر 18 متر
1: فقط تدخل،
0: يعني ما مش تدخل، ما تقدر
1: تدخل، ما تقدر تدخل،
0: يعني مواصفات ميناء ما يقدر يستقبلها اصلا.
1: بالضبط.
0: ما بقى شارع عرضه مترين ونص بتدخل لي فيه قابره. يعني في النهايه صعب، لابد ان الميناء بالفعل يعني يتم تحديثه اما بالمرحله المقبله والمؤخره في مؤسسه مع دراسات متكامله في هذا الجانب، او بالفعل التوجه الى ميناء بروم وازاله كل العوائق عن ميناء بروم
1: باذن الله. طبعا انا بس للتذكير انه في شركه مصريه قدمت دراسات ويات لهن صح مكتب الحداد، الحداد كان في واحد الحداد مهندس، في ثاني واحد
2: مكتب عبيد،
1: كان في واحد توفي على المليان.
2: ايوه مره جه لها في ايضا مكتب عبيد، واللي ايضا قام بدراسات بالنسبه ميناء المكلا انا، وايضا ميناء بروم عملنا تحديث الدراسة.
1: طيب. حقيقة يعني أنا والله كنت أبغى أسلسل أكثر، لكن خلاص أردت الإشارة المخري ما عملنا دقيقة واحدة، في أرجو أن تكون وصلت المعلومة. طبعا الحلقة هذا أدرناها لسبب واحد، على أنه القرصنة الأخيرة ليست قريب من المكلا، لكن بالشكر الجزيل للدكتور نبيل بن عفان المدير العام للهيئة البحرية، الهيئة الشؤون البحرية في حضرموت المكلا، وإلى الأستاذ العزيز فؤاد الرواكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ماين البحر العربي. الشكر موصول العزيز أسامة عمر جابر مخرجا ومنفذا، أيضا الشكر موصول العزيزة مادلينا باكود من إدارة الإعلام جديد. أتمنى وأعتذر لا زال اتصالات، يعني اليوم فعلا قدر المستطاع حاولت أن أقلص استلام الاتصالات لأن الموضوع مهم جدا، وكنا نحب نصل المعلومة إلى أكثر من شريحة في المجتمع الحضرمي واليمني بشكل عام. تحياتي أنا فين بخريبة من الإعداد والتقديم، لنا لقاء آخر بإذن الله الأسبوع القادم في قضية أخرى. دمتم في حفظ الله.

0: على الهوى. شكاوى على الهوى، تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المقلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعنوان. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع وكيل وزارة التعليم العالي أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية. المحافظ الخنبشي يطلع على أوضاع قطاع الشباب والرياضة ويهنئ الطفل سالمين بن مخاشم بتتويجه بطلا لبطولة 2026 بالرياضيات. الوكيل الجيلاني يرأس اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعوية والسلطات المحلية بساحل وهضبة حضر. بدء دورة تدريبية بسيئون في عن مهارات الإرشاد الأسري الزواجي. من الإجازة إلى التفاصيل.

استشار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسنيم أوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة وسبل تعزيز جودة العملية التعليمية والأكاديمية. وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي واحتياجات الجامعات بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الأكاديمي وتطوير البرامج والتخصصات التعليمية وتعزيز بيئة التعليم الجامعي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية في حضرموت. وأكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أهمية الارتقاء بقطاع التعليم العالي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الكوادر المؤهلة مشددا على دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية وتذليل الصعوبات أمامها بما يعزز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المحلية. حضر اللقاء رئيس جامعة العرب الدكتور عبود محمد العبل. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة من المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي على الأوضاع العامة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ومستوى سير العمل والبرامج والأنشطة الرياضية. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت إلى شرح حول جهود المكتب خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للأندية الرياضية والاطلاع على احتياجاتها وتلمس أوضاعها بما يسهم في تعزيز نشاطها وتطوير مستوى الأداء الرياضي بالمحافظة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مواصلة دعم القطاع الشبابي والرياضي والاهتمام بالأندية والاتحادات الرياضية إلى جانب إيلاء الرياضيين القدامى في مختلف الألعاب الرياضية ما يستحقونه من تقدير ورعاية وعرفانا بعطائهم وسهاماتهم في خدمة الحركة الرياضية بحضرموت. وشدد على أهمية تطوير الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الشابة وتوفير البيئة الملائمة أمام الرياضيين لمواصلة عطائهم وتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعكس المكانة الرياضية التي تتميز بها حضرموت. وعلى صعيد منفصل هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الطفل سالمين صبري بن مخاشن البالغ من العمر 11 عاما بمناسبة تحقيقه المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في بطولة 2026 للرياضيات المستوى الرابع التي أقيمت يومي 18 و19 من أغسطس الجاري في مجمع صالات حسن مصطفى الدولي بالقاهرة بمشاركة آلاف الطلاب والموهوبين من مختلف المحافظات المصرية وتنظيم مؤسسة UCMAS إجبت. وجاء هذا التتويج عقب إحراز الطفل سالمين المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة في يوليو الماضي يواصل تفوقه ويحصد لقب البطولة الوطنية وتعد بطولة كين كين من مسابقات الألغاث الرياضية وتنمية التفكير المنطقي وتختبر مهارات الحساب والتركيز وسرعة التحليل والاستنتاج وحل المشكلات في الإنجاز. يعكس تميز الطفل سالمين وقدراته العلمية الواعدة. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المقلة اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعوية والسلطات المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ عبير الحضربي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة ومديري عموم المديريات. وفي مستهل الاجتماع رحب الوكيل الجيلاني بالحاضرين مؤكدا أهمية تضافر الجهود وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية بالمديريات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة الصعوبات التي تواجه المديريات وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة.
وتركزت أبرز مناقشات الاجتماع على أوضاع مديرية حجر وما تحتاجه من تدخلات خدمية وتنموية، إلى جانب مناقشة التقرير الخاص بمهرجان خريف حجر السنوي في موسمه الثالث الذي استعرضه مدير عام المديرية الأستاذ عمر باذبيان، متناولا أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها المهرجان وأهدافه وما حققه من حضور مجتمعي وسياحي، فضلا عن الصعوبات والتحديات التي رافقت تنفيذ فعالياته. وتطرق الاجتماع إلى أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه مديرية حجر باعتبارها من المديريات الريفية والنائية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والتدخلات التنموية، ولا سيما في قطاعات التربية والتعليم والمياه والثقافة والمشاريع الخدمية الأساسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النشاط الزراعي والريفي وتعزيز التنمية المحلية في المديرية. كما استعرض الاجتماع التقرير السنوي لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت للعام 2025 والنصف الأول من العام 2026 وما تضمنه من أبرز الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المنفذة والصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المكتب ومناقشة الحلول والمقترحات الكفيلة بمعالجتها. وأكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتعزيز مستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والتعليم، إلى جانب بقية القطاعات الخدمية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مشددا على أهمية تكامل جهود المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية بالمديريات وتحديد الأولويات ورفع مستوى التنسيق بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعينا الأكارم، إليكم الخبر الأخير في هذه النشرة. بدأت اليوم بمدينة السيئون محافظة حضرموت دورة تدريبية حول مهارات الإرشاد الأسري الزواجي، بينظمها فرع اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت بالتعاون مع مؤسسة سبل السلام للتنمية وإصلاح ذات البين. وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام إلى إكساب 25 متدربة من المعلمات وعضوات اللجان المجتمعية في أحياء مدينة سيئون جملة من المعارف والمهارات والموضوعات المتعلقة بمفهوم الإرشاد الأسري والاستماع الجيد وفهم احتياجات أفراد الأسرة، إلى جانب أساليب التعامل مع الخلافات والمشكلات الأسرية وطرق تقديم الدعم والإرشاد المناسب. وتتضمن الدورة تدريبات تطبيقية ونقاشات جماعية ونماذج عملية بما يسهم في تطوير المهارات الإرشادية للمشاركات وتمكينهن من توظيف ما يتلقين من مهارات أو من معارف ومهارات في بيئتهن التعليمية والمجتمعية. وفي افتتاح الدورة أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعة بربع أن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بتأهيل الكوادر النسائية وتعزيز دور المعلمات واللجان المجتمعية للإسهام في معالجة القضايا الأسرية ونشر الوعي المجتمعي ودعم استقرار الأسرة وتماسكها. بجانبها أشارت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن في وادي حضرموت فاطمة النوبي أن قيادة الاتحاد حريصت على اختيار الكوادر النسائية الفعالة التي ستترك أثرها الإيجابي بين أوساط المجتمعات المحلية التي يعيشن فيها، داعية إلى الاستفادة القصوى من موضوعات الدورة في أداء أدوارهن التربوية والمجتمعية بصورة أكثر فعالية. بهذا أعزائي المستمعين، فوصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش مع وكيلة وزارة التعليم العالي أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية. المحافظ الخنبشي يطلع على أوضاع قطاع الشباب والرياضة ويهنئ الطفل سالم بن مخاشم بتتويجه بطلا لبطولة كين كين 2026 للرياضة. الوكيل الجيلاني يرأس اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعوية والسلطات المحلية بساحل وهضبة حضرموت.
بدء دورة تدريبية بسيئون عن مهارات الإرشاد الأسري الزواج. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل شكري ناصر مرسال ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت تبقون مع أبو بكر سالم بالفقيه في أغنية مجروح منك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر

رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتم محمل الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحيها. أما الآن أعزائي المستمعين، تبقون مع نجاح سلام في سبحان علام الغيوب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسلم أوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة وسبل تعزيز جودة العملية التعليمية والأكاديمية. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا من المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي على الأوضاع العامة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ومستوى سير العمل والبرامج والأنشطة الرياضية. وعلى صعيد آخر، هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الطفل سالمين صبري بن مخاشن البالغ من العمر 11 عاما بمناسبة تحقيقه المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في بطولة كين تشامبيون تشاب 2026 للرياضيات المستوى الرابع التي أقيمت يومي 18 و19 من أغسطس الجاري في مجمع صالات حسن المصطفى الدولي بالقاهرة بمشاركة آلاف الطلاب والموهوبين من مختلف المحافظات المصرية وتنظيم مؤسسة UCMAS إيجيبت. قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص شريكا رئيسيا ومحركا للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والاقتصادي ومساهما أساسيا في توفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات واستقرار الأسواق. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم بمدينة المكلا اجتماع لجنة الخدمات الأساسية والتوعوية والسلطات المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت بحضور وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ عبير الحضرمي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة ومديري عموم المديريات. وأخيرا، بدأت اليوم بمدينة سيئو محافظة حضرموت دورة تدريبية حول مهارات الإرشاد الأسري الزواجي ينظمها فرع اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت بالتعاون مع مؤسسة سبل السلام للتنمية وإصلاح ذات البين. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 23 من أغسطس 2026 للميلاد، خير ما نختم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ صلاح.